من آيات الله البينات ومما تيسر من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة نوح.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة،

ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

فرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة نوح وحتى الآية 18 من سورة الإنسان. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 من صباح الأحد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:30 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد قليل تلتقي موجتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معكم فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ محمد الفيومي وبطانته.

قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الفاصل من التواشيح الدينية مع بطانته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

مغفرة. يا

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي في الأرض وفي السماء. بسم الله عظيم المنن دافع النقم الواحد المعبود ذي الفضل والعطاء والجود. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أنفاس الفجر الصافية الطاهرة ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام دين الرحمة، وربنا تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم. وكلما سادت الرحمة أفراد المجتمع وحياة الأمم نعمت وأمنت واستقرت. جوانب الرحمة كثيرة يشترك فيها الجميع. العالم الرباني بنشر علمه، والداعي إلى الله تبارك وتعالى بحسن أسلوبه، والتاجر بأمانته وصدق معاملته، والموظف في التيسير على الناس وعدم تعطيل مصالحهم، وهكذا الجميع شركاء في نشر الرحمة، والتي من علاماتها الكلمة الهادفة والابتسامة الصافية والقلب اللين والسلوك الحسن وحب الخير للغير. أولى الناس بالرحمة الوالدان، فهما سبب الوجود وهما الحكمة والحنان. كن رحيما بنفسك واحمها من موارد الهلاك، وكن رحيماً ببني الإنسان، كن رحيماً بالحيوان والنبات. تأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا من الرحماء، واصرف عنا قساوة القلوب، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 46 من سورة العنكبوت وحتى ختام السورة المباركة يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

ويستعجلونك بالعذاب.

فأما يؤفكون.

0: صدق الله العظيم.
1: قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة العنكبوت تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أخبر ربنا تبارك وتعالى أنه على العرش استوى، وحتى يبعث الطمأنينة في قلوبنا سمى نفسه القريب، أقرب إلينا من حبل الوريد، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم النوايا. قال في كتابه الكريم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يعفو بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، فما لي دون رحمتك رجاء. أنا الإنسان في عجزي وضعفي، وأنت الله تفعل ما تشاء. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد حسن الصاهدي.

حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الرحمة في معناها السامي وأفقها العالي صفة المولى تبارك وتعالى. قال في حق ذاته سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تبارك وتعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. أخي الكريم، أراد الإسلام الحنيف إقامة المجتمع الإنساني ترفرف على جنباته رايات الرحمة والحب والمودة، وتظلل سماءه سحائب الخير والرأفة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرق الناس قلوبا وألينهم طبعا وأهذبهم سلوكا أوفرهم حظا من التراحم والإشفاق. قبول العبادات مرهون بالتراحم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين والمصاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. اللهم املأ قلوبنا رأفة ورحمة، واكفنا يا ربنا شر قسوة القلوب. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز السيد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد. استووا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان. الله المناكب وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز السيد. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد من غرفة المراقبة الرئيسية. هذه تحيات الزملاء: مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، لبيب عبد الهادي، راني عبد الباسط. من مصدر الإذاعة الخارجية هذه تحيات الزملاء: أشرف أبو زيد، حنفي محمود، أحمد صبيح. من أسرة التخطيط الديني تقبلوا تحيات الزميل محمد حماد عطية، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة الفجر من الجامع.

0: الأزهر الشريف بالقاهرة فجر يوم الأحد 12 من صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 26 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان.

الكون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين.

ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفٍّ.

الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان وحتى آخر سورة المطففين. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن الشمس تشرق بإذن ربها على مدينة القاهرة في 16:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري.

واخشى لرب العرش واخشى

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قدم المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال. موعدنا الآن مع القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا ما تيسر من سورة السجدة.

0: من آيات الله البينات ومما تيسر من سورة السجدة تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم مع إشراقة يوم جديد اجعل لنا فيه نصيبا من كل خير وادفع عنا فيه كل شر. اللهم صب علينا فيه الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا طلبة العلم في هذا اليوم وفي كل يوم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة بدأت معكم منذ 5:30 وتستمر حتى 8 من صباح هذا اليوم الطيب المبارك. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ومعنى قوله قيل وقال هو الخوض في أخبار الناس، وكثرة السؤال أي الإكثار من السؤال عما لم يقع. والحديث فيه دعوة إلى الاتحاد والاعتصام وعدم الإشراك بالله، ونهي عن اللغو وكثرة السؤال وعن الإسراف في المال، فكل إنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه
1: هو الله.

ألي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك، فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان

الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحاتة العرابي.

تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.

إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة الانشقاق.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

أرحمه أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

أقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

0: عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا، إذ رتل علينا بدءا من أول سورة الانشقاق وحتى آخر سورة البينة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى؟ وما حكم من استقبلت المصيبة بالحزن والصراخ لكنها لم تقل كلاما يغضب الله تعالى؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا حديث صحيح ورد في صحيح البخاري. والصبر المذكور في الحديث هو الصبر الذي يكون بمجرد سماع الإنسان لخبر محزن كفقد قريب أو عزيز لديه، أو ضياع مال، أو غير ذلك مما يبتلى به الناس في هذه الحياة. فهذا الصبر هو الذي يستحق صاحبه الثواب والأجر العظيم من الله تعالى. أما الصبر بعد هدوء العاصفة وسكون الأحزان فهو أمر يتساوى فيه الناس جميعا، وإن كان لا يخلو أيضا من أجر أو ثواب، إلا أنه لا يصل إلى درجة الثواب والأجر الذي جعله الحديث لمن صبر في أول الصدمة وليس في نهايتها. أما الجواب المفصل فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت وهي لا تعرفه: إليك عني، أي ابتعد عني واتركني، فإنك خلو من مصيبتي، أي أنك لم تصب بمثل ما أصبت به، وكانت قد فقدت ولدها. فجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فمر بها رجل فقال لها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما عرفته. قال الرجل: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بابه فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول الصدمة، وفي رواية: إن الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث من علامات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث دل أمته على السلوك الذي تستقبل به المصائب عند وقوعها، حتى لا يقع الإنسان في أمور تغضب الله تعالى، خاصة وأن المصائب تقع في الغالب فجأة، وقد يكون وقعها شديدا على النفس، فتحمل الإنسان على تصرفات وأقوال لا ترضي الله ورسوله. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلك القويم، وهو الصبر والثبات والتماسك عند وقوع البلاء وعند سماعنا له في المرة الأولى.

0: بالمباغتة.
1: فالجزء الأخير من السؤال يحمل تساؤلنا دكتور عن حكم من رفعت صوتها بالبكاء وصرخت بصوت عال لكنها لم تقل ما يغضب الله.
0: رفع الصوت بالبكاء لا شيء فيه، أما الصراخ والنياحة على الميت أو على المفقود فيوقع في الذنب، ومن وقعت في ذلك فإن عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفره. وعلينا جميعا أن نتعلم هذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ربنا أفرغ علينا صبرا، وما أشبه ذلك من الكلمات، حتى نرتقي إلى منزلة الصبر الجميل الذي حدثنا القرآن الكريم عنه في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. ما أجمل أن يكون الصبر الجميل عنوانا لكل أمور حياتنا، فإننا نكسب بالصبر في معترك الحياة ما لا نكسبه بأي أمر آخر، لقوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما أجمل أخيرا أن يكون صبرنا جميلا وحزننا راقيا وشامخا وليس هابطا أو منكسرا.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ياسر نبيل من أجا، يقول في رسالته: لماذا كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرئيف الرحيم قصد بهذا الدعاء مؤانسة وتطيب خاطر الفقراء والمساكين الذين يسعون في الأرض لتحصيل الرزق ويكون حظهم من الرزق وفق إرادة الله ومشيئته الكفاف. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه يحبهم وأنه يدعو الله أن يكون معهم في الدنيا والآخرة حتى تطمئن نفوسهم ويصبروا على ابتلاء الله لهم فيكونوا من أهل الجنة. ومن ناحية أخرى، فإن الإنسان بمقدار ما يمتلك من مال وطيبات بمقدار ما يحاسب عليه. ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من المال ما يحاسبون عليه، فإنه إذا صلح عملهم يكونون أسبق الناس إلى دخول الجنة، وهذا ثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علة حبه للمساكين واقترانه بهم بأنهم يسبقون الأغنياء إلى دخول الجنة. فقد روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة، لا ترد المسكين ولو

0: بشق تمرة: يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة.
1: السؤال يا دكتور، هل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء ينقص من قدر الأغنياء، أو هو دعوة للزهد والاستسلام للفقر؟
0: حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين لا ينقص من قدر الأغنياء، ولا يؤثر في حبه صلى الله عليه وسلم لهم، فالإسلام انتصر وانتشرت دعوته بفضل الفقراء والأغنياء معا، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله نصرة لدين الله، وعثمان بن عفان رضي الله عنه تبرع بثلث ماله وجهز جيش العسرة نصرة لدين الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان العمل في الإسلام نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو الخشب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإن من مزايا الإسلام أنه يدعو إلى العمل ويحث عليه ويرتب الجزاء على الإتقان له والإخلاص فيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذلك لأن العمل ثروة وعمران ونهوض وتقدم وبناء ووصول إلى الغاية وبلوغ للآمال وفوز ونجاح وحياة في الواقع لا في الأوهام والأحلام. والإسلام يدعو إلى هذه المعاني كلها، ويرفض أن يعيش الإنسان عالة على أخيه ينتظر فضلات طعامه وما تجود به نفسه أو يسترقه به من إحسان، ويجعل اليد العليا خيرا من اليد السفلى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما امتلأ قلب المسلم بالإيمان بالله والخوف منه والتعظيم له وتوحيده بالخلق والرزق وأنه هو الحي القيوم، فإن ذلك كله لا يغني عنه شيئا ما لم يعمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد خطب بعض الخلفاء في أول عهده بالخلافة ليملأ قلوب الناس ثقة به واطمئنانا إليه، فقال: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. ومما لا شك فيه أن العمل هو الذي يميز إنسانا على إنسان، فالذي حصل على العلم بالأشياء والاستغناء عن الاستجداء وتكوين الثروة للأبناء والدول التي تقدمت في الحضارة وأعدت لعدوها ما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل، وكان لها في صفحات التاريخ سطور من النور، لم يجئ إليها ذلك كله خبط عشواء، وإنما كان بكد وجد وتعب ونصب. لهذا كانت دعوة هذا الدين إلى العمل دعوة إلى ما يجب أن يكون وما لا بد منه لكرامة هذا الإنسان الذي كرمه الله وسخر هذا الكون لخدمته ليعيش في هذه الدنيا عزيزا على الله وعلى الناس، كما تقول هذه الآية من كتاب الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيا أيها المؤمن، اجعل العمل وحده سلاحك للفوز بثواب الدنيا ونعيم الآخرة، ولا تكن من هؤلاء الذين يعيشون على حساب غيرهم، فإن دينك لا يحب الكهنوتية ولا الرهبانية ولا القعود عن طلب الرزق، وهو يقول: وقل اعملوا هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان العمل في الإسلام استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو الخشب. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
4: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 7 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة الرحمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم موقف الإسلام من آفتين من شر الآفات يترتب عليهما هلاك الإنسان وضياعه في الدنيا وفي الآخرة. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته منهما، وبين ما تشتمل عليه كل آفة من شر وهلاك، وحاربهما الإسلام بوسائل شتى، كاشفا عما ينطويان عليه من خطر داهم وفساد يستشري في المجتمع. فنفر الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم حين أمر باتقائه، فقال: اتقوا الظلم، وآثر التعبير بكلمة اتقوا دون غيرها ليصور بشاعة هذه الآفة، وأنه أولى بالمسلم أن يحذرها ويبتعد عنها بالتزامه طريق العدل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبين الله تعالى أن نتيجة الظلم أليمة، وأن عاقبته وقيمة. أما نتيجة الظلم في الدنيا فقد صورها القرآن بأنها تنتهي بأصحابها إلى الهلاك. قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وأما في الآخرة فإن الظالم يلقى ظلمات متتابعة، إذا خرج من ظلمة دخل في غيرها، وهكذا يلقى أمامه مظالم العباد ظلاما في آخرته، فهي ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، فتكون الظلمات على هذا محمولة على ظاهرها وحقيقتها، في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويحتمل أن يكون كناية عن الهول والشدة في الآخرة بالنسبة للظالمين، فهو تصوير لسوء العاقبة بالنسبة لهم، كما قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما الآفة الثانية فهي الشح، ويعتبر سببا للظلم، فالشح هو الحرص الشديد على المال، وهو جمعه بشتى الوسائل وعدم إنفاقه في وجوه الخير. يظلم الإنسان بهذا التصرف أصحاب الحقوق ويغبنهم فيكون من الظالمين، وقد يراد من الشح ما يكون من البخل الشديد الذي يلازم الحريص على المال. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشح وأمر باتقائه،

0: محارمهم، فسفك الدماء وإراقتها إنما يكون بقتل بعضهم لبعض، وهو الهلاك الحسي كما حملهم على تحليل ما حرم الله عليهم. فقد حرم الله تعالى عليهم الشحوم في قوله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فأذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها. وعندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت حبسوا السمك في الحفائر التي حفروها في هذا اليوم ليصطادوا الأسماك في الأيام المقبلة. فهم أحرص الناس على الحياة وعلى المادة، كما قال تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا ما يترتب على كل من آفتي الظلم والشح، وهما رذيلتان من أخطر الرذائل التي حذر منها الإسلام وحاربها في جميع صورها. ولننظر الآن إلى ضدهما وبضدها تتميز الأشياء، وهما فضيلة العدل والسخاء. أما العدل فهو إعطاء الحق لصاحبه ماديا كان هذا الحق أو معنويا، وقد عني القرآن الكريم بتوضيح مكانته وتجلية نتائجه في جميع الجوانب، حيث قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما ما يتعلق بفضيلة السخاء التي حارب الإسلام بها الشح، فإننا نجد القرآن الكريم يجعل فلاح المؤمن منوطا بها. فمن استطاع أن يتقي شح نفسه وأن يتسم بالسخاء فقد استطاع أن ينتظم في صفوف المفلحين عند الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، وحتى نلتقي ودائما على خير نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ظلال الهدي النبوي،
3: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكثر.

الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول عطاء المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول نسب الكلام وأنواعه، وذلك من خلال الآية 23 من سورة النجم من قول الحق عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يتبعون إلا الظن، إن يعني النفس، ما يتبعون إلا ظنا. والظن منه اسم ومنه ظنك وظن حسن. ما هو الظن أولا؟ إحنا قلنا زمان أن النسب في الكلام، يعني المتكلم لما يتكلم دي اسمها نسبة كلامية. قبل أن يتكلمها فيه نسبة ذهنية أدارت موضوع الكلام اللي يتكلم به. ولا أنت بتتكلم كلام من قبل ما يجي ببالك؟ طب أنت لا تتكلم إلا إذا جه شيء في بالك عايز تعبر عنه للمخاطب. يبقى الأول توجد نسبة إيه؟ ذهنية. النسبة الكلامية تعبر عنها. قال لك فيه نسبة تانية خارجية. يبقى ثلاث نسب. الكلام اللي انت قلته ده نسبة ذهنية صحيح، ثم تكلمت فيه فصار نسبة كلامية. النسبة الكلامية دي لها واقع برة موافقة للواقع ولا مش موافقة؟ ان كانت موافقة للواقع تبقى ده صدق. يبقى الصدق ما وافقت فيه النسبة الكلامية الواقع. زيد جاءني بالأمس، صحيح زيد جيري بالأمس. يبقى قبل ما أقول لك يا مخاطب زيد جايني بالأمس النسبة الكلامية، أحببت أن أخبرك، هذه النسبة الذهنية، وفي الواقع أن فيه زيد وأنا رحت له بالأمس، يبقى ده صدق. طب إذا أنت قلت النسبة الذهنية في ذلك وبعدين أدرتها نسبة كلامية وبعدين ما لهاش واقع، يبقى ده كذب بقى. يبقى كذب. يبقى الكذب هو إيه؟ إن توجد نسبة ذهنية وبعدها نسبة كلامية ولا لهاش واقع. الصدق توجد نسبة ذهنية وبعدين نسبة كلامية بس لها إيه؟ لها واقع. النسب ست نسب في الكلام البشري كله، الانجليزي والعرب والفرنساوي والالماني والعرب كله. ازاي بقى؟ قال لك اذا جئت لشيء وجزمت به، يعني انت ايه جازم به، هذا الجزم له واقع ولا ملوش واقع؟ نقول له اما واما. فان كذب ملوش واقع هذا كذب وجهل. طب له واقع تقدر تبرهن عليه يا حبيبي تدخله في عقلك؟ قال لك اقدر. هدى العلم بقى. يبقى العلم هو ايه؟ نسبة مجزوم بها وواقعة، يعني خرجت عن الكذب وعليها دليل. يجي العلم ده، ادي العلم كله. يبقى ما هو العلم؟ نسبة مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فإن كانت النسبة مجزوم بها صحيح وواقعة صحيح، بس أنا صغير مش قادر أجيب الدليل عليها، مقلد أبويا ولا مقلد أستاذي، يبقى اسمه تقليد. زي ما الولد بيعلمه المعلم وابوه الله واحد، الولد لسه ما يعرفش لا يدلل ولا يكيد. يبقى نسبة واقعية مجزوم بها وواقعة، ولكن ليس عليها دليل، بل هو بيقلد اللي من يثق في صدقه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تقليد. يبقى خدنا كم دلوقتي؟ النسبة المجزوم بها ان كانت واقعة، هذه واحدة نشوف عليها دليل يبقى علم، ما عليهاش دليل يبقى تقليد. طب واذا كانت الجسم مش مجزوم به خالص؟ مش داخلة في دائرة الجذب. ليه يا سيدي؟ في شك. قال لك آه. طب إيه هو الشك يعني؟ يعني الاثنين تحصل أو ما تحصلش. يبقى غير مجزوم بقى تطلع إيه؟ أول حاجة إن تساوت الكفتان إثباتا وإيه؟ وإجابة، يبقى ده اسمه شك. يبقى ما هو الشك؟ نسبة غير مجزوم بها متساوية الإيه؟ الوقوع ولا وقوع؟ طب وإن كان الوقوع راجح يعني أكثر شوية، يبقى ده الظن. وإن كان الوقوع مرجوح يبقى ده الوهم. بقى عرفنا كم حاجة دلوقتي؟ هل تقليد، شك، ظن، وهم. خلاص كده؟ إيه بقى والظن؟ الظن نسبة مرجوحة الوقوع، إنما يعني مش كاملة في الوقوع. طب يعني نعمل إيه في دي؟ مزمومة دي؟ أم قال لك في العقائد ما تجيش، إنما يمكن في الأمور العامة تيجي. ولذلك قال إن بعض الظن إيش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني بعضه ما يتركش، مش كده ولا لا؟ الحق سبحانه وتعالى عايزنا في العقائد ناخد يقين، وفي غير العقائد نبقى الظن يكفي في أن أعمل. في طريقين رايحين اسكندرية، فقلت لصاحب اللي ماشيين عايزين نروح الطريق فلان، أنا جربته في كافيتريات الطريق وفي أدوات صيانة من السيارة، حصل لها حاجة نقدر نعملها. أما قال لك ده في الطريق الجديد ده مش معقول يبقى جديد كده وعملوه استراد ومش عارف إيه ومبقاش فيها الكلام ده، يبقى في الظن إنها تبقى فيها الحاجات دي. يقولوا طب ما نروح للمتيقن وبدلش الإيه؟ بلاش المظنون. يبقى إذا في العقائد لازم يكون متيقن، لكن في العمل يمكن نتبع الإيه؟ المرجوح، لأن العمل ما يجراش فيه حاجة لو غرفنا، إنما الأحسن نروح لمين؟ للمتيقن ونسيب الظن. إذا الظن يعمل به أنت حين يتيسر المتيقن، ما دام يتيسر المتيقن ناخذ الراجح، ناخذ الإيه؟ الظن، هذا الظن. هم بيتبعوا الظن، الظن في إيه بقى؟ يقعدوا يغلفوا بها، احنا ما نعبدهمش، احنا اصلا الله له جلال وله كبرياء، احنا يعني ما نقدرش نلتحم به ونعبده، فبنعبد حاجه يعني وسيله له، انما هو ما نقدرش عليه، هناخدهم شفعاء. يعني يبقى دي فيها كلام هنرد يرد عليه. يبقى اذا العقائد لابد فيها من اليقين. اول اليقين العلم اللي عليه دليل، ثاني اليقين العين اللي هي الدليل، ثالث يقين الحقيقه اللي عليها الدليل. ولذلك بقى قلنا في علم اسمه علم اليقين دل عليه دليل، وفي بعد يترقى اسمه عين، ينتقل من علم الى عين، لان العلم شغله العين، العين شغله الحاسه، شيء محسوس، والشيء المحسوس لا يشك فيه، ليس بعد العين. وبعدين بعد من العين يقول لك وفي حقيقه لها بقى. انا ضربت لكم مثل زمان بواحد المدرس قال لنا ده فيه بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وفيها مش عارف وايه وش، قاعد يهول لنا. وبعدين جات لنا رحله واحنا فايتين كده في السماء وصينا لامارات عاليه، قال لي اهديا. يبقى بعد ما كانت علم يقين بقى عين يقين. وبنقول له ما تيجوا يا اولاد ننزل كده الليله هنا، ننزل في نيويورك دي ونشوف فيها ايه، وقعدنا ودخلنا الفنادق وكذا، يبقى ده اسمه حق الايه؟ حق اليقين. ربنا حلقه في مواضع متعددة بس متفرقة. لما يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وانتوا هتمروا عليها كده وتشوفوها اللي كنتوا بتحدثوا عنها شفتوها. قلت يا سلام بقى الإسلام نجحني من الحكاية، يا سلام على الإسلام عمل فيه. وبعدين أدي إيه؟ ثم لترونها عين الإيه؟ اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن ما جابش حقيقة اليقين. تبقى جاب لنا إيه؟ علم يقين وبعدين عين إيه؟ يقين. لكن حقيقة اليقين جاءت في سورة ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن إيه كريم في كتاب مكنون إيه هناك بقى. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ينزل يدخل من حميم وتصلية جحيم يتحرب. إن هذا لهو حق اليقين. يبقى هذه المراحل إن يتبعون إلا الظن، أي مرجوح الحق. مرجوح الحق بنستعمله في إيه؟ مش في العقائد، نستعمله في الأمور دون العقائد في الأمان. يبقى يتبعون الظن في العقائد، وده مش مطلوب، عايزين العقائد تبقى حقا. وما تهوى الأنفس في الأعمال بقى اللي شهوته تيجي وياه يقربها لا يتبعوها. ولقد جاءهم من ربهم الهدى الله، ما دام جايلك الهدى وحق اليقين جايلك من رب، ايه اللي يخليك تروح للظن؟ تروح للظن ليه وما تهوى الانفس ليه؟ لو كان ربنا ما جابلكش كنت تبقى معذور يا سيدي تروح للظن، انما ربنا جابلك الايه؟ جابلك اليقين وعلمه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هم سايبين ليه؟ ما عملوش كده ليه؟ بيتبعوا الظن ليه ويتركوا ربنا اللي قالهم على الحقائق؟ ليه؟ ظنين ايه؟ ظنين ان الانسان له ما تمناه ما يتمنى، ام للانسان ما تمنى؟ لماذا سابوا هذه المساله؟ ايعتقدون ان امان الانسان هي اللي تحقق له مراده، ام للانسان ما تمنى؟ اللي بتتمناه انت يعني ربنا على كيفك تجيبه لك؟ ما هو التمني؟ التمني نوع من انواع الطلب، لان كلام الكلام العربي له اما خبر واما انشاء. خبر بيتكلم على نسبه واقعه، انشاء تريد انشاء نسبه لم تكن واقع. اكتب يا محمد، ما كانتش الكتابة موجودة، إنما كتب محمد درسه، دي حاجة واقعة بقى خبر يخبرك أن محمدا كتب إيه؟ لكن اكتب يا محمد درسك، ما كتبش لسه، بتكتب إنه يكتب. إذن ديك مش مطلوب، ده واقع. فالخبر واقع عبرت عنه نسبة كلامية. يقال لقائله دائما صدقت أو كذبت، يقول قابلت زيدا أمس، تقول له كذاب، ده زيد مسافر بره بقاله أسبوع، يقول له لا يا اخوان الطياره فاتته ورجع، يبقى ده اسمه ايه؟ خبر. لكن سافر او اكتب يبقى عايز حاجه تحصل بعد النسبه الكلاميه. يبقى اذا الخبر نسبته الواقعيه سبقت النسبه الكلاميه، لان ما اقول زيد في البيت قبل ما اقول دي هو كان في البيت، يبقى النسبه الكلاميه تاخرت عن النسبه الايه؟ الواقعيه. لكن الانشاء النسبه الواقعيه تاخرت عن النسبه الكلاميه. اكتب اذهب الى زيد في البيت، يبقى ده اسمه ايه؟ انشاء طلبي، بتطلب حاجه مش موجوده. بس اللي بتطلبه ده انواع، تطلبه ولا يمكنش توصل له، مش حقيقه، ما يمكنش. يبقى لك ده تمني بقى، لانك بس بتعلن انك بتحب الشيء ده وان كنت عارف انه ما يجيش. زي الراجل الشاعر قال، بيقول ايه؟ ليت الشباب يعود يوم. هذا تمني، تمنى شيء يحبه، انما هل يحصل؟ يبقى التمني دائما اعلان لحب شيء انما ما يجيش. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح، برضو ما تجيش، إنما يكفي أنها بتشعر أن دي أمر محبوب. إيه؟ محبوب لك. طب فإن كان أمر يمكن أن يقع، طيب أنت طالب حقيقته ولا طالب صورته؟ أزيد عندك؟ أنت مش عايز زيد يبقى عندك قدامنا، أنت عايز تشوف الصورة دي زي ما بقول صحيح، يبقى ده استفهام. اسمه إيش إيه؟ بتاعد الصورة. طب أنا مش عايز الصورة، أنا عايز الحقيقة. الحقيقة على أن تفعل زي يكتب، الحقيقة على ألا تفعل لا تكتب. هذا اسمه إيه؟ أمر، وده اسمه إيه؟ وده اسمه نهي. يبقى أنواع الطلب: تمني، استفهام يراد به الصورة، استفهام يراد به الحقيقة، والحقيقة على أن تفعل أدي مرة، والحقيقة على ألا تفعل أدي إيه؟ مرة ثانية. أدي التمني اللي بيتمنوه ده أمر له وقوع؟ لا، هم بيحبوه بس إنه مش واقع. ليه؟ لأن الإنسان ملوش تمني، لأن الإنسان لا يتحكم في الظروف المتعلقة به، لأن له رب يدي الأفعال المناسبة له ولا حدش يعرفه. طيب، أم للإنسان ما تمنى؟ وهل تمنوا شيء؟ قال لك آه، ما هم قالوا ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. مش ممكن، هؤلاء شفعاؤنا إيه؟ عند الله. وبعد ذلك يجي التمني بصور متعددة. مثلا صاحب الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شو الثقة بقى في الله؟ وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أنها حتيجي حيبقى لي عند ربنا زيدي تمام وأحسن منه. وما أظن الساعة إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. أو ده تمني بقى، أنت مالكش يا أخوات، ده أنت مش قادر تصنع الحاضر، هتصنع المستقبل؟ ده الحاضر بندرماك فيه ونغيرلك فيه، تيجي للمستقبل عشان هذه نوع من التمني. هنا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في صورة ثانية هيجيب صورة ثانية لهذه، بس يقول فيها ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الإنسان ما يسأمش من إنه يدعي الخير. يبقى قاعد تحت السلم ويدوب كده ومبسوط، بدل ما كان قاعد في الشارع يقول بس ولا أوضة في السطوح، هو أوضة في السطوح بس الشقة اللي فينا دي، وبعدين في الشارع كل ما يديله حاجة برضو إيه؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: كيف أعرف أن توبتي قد قبلت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أعظم المنن التي من الله بها علينا بعد الإسلام باب التوبة، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي آيات كثيرة يتكلم عن التوبة، فإذا كانت التوبة بشروطها بمعنى أن تقلع عن الذنب ثم بعد ذلك تندم ندما شديدا على ما فعلته، ثم بعد ذلك تعزم على ألا تعود إليه، وإن عدت إليه تفعل نفس الشيء، تندم وتعزم على ألا تعود إليه، وإن كان هناك بينك وبين الناس مظلمة في حقهم لابد أن ترد المظالم. إن فعل الإنسان هذه الشروط مع لجوء إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل بفضله يقبل توبته. ومن علامات قبول التوبة انشراح الصدر، الإنسان يجد في نفسه انشراحا ويجد سكينة ويجد قربا من الله ويحب الطاعة ويبعد عن المعصية، بل ينصح غيره عن الابتعاد عن المعاصي. فإن رأيت من نفسك هذا فهذا مؤشر أو علامات بفضل الله على قبول توبتك. ومن علامات قبول التوبة وقبول الطاعة أن ينقلك الله من طاعة إلى طاعة، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: ساعتنا تشير إلى 8 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. يا رب، في صباح يوم جديد نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 11 من ضحى هذا اليوم إن شاء الله تعالى. يسعد بالاستمرار معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: اللهم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. بعد بيان مصطلح الحداثة وما بعد الحداثة في مقابل مصطلح التجديد الإسلامي، نحن أستاذنا على موعد بلقاء لبيان مصطلح ما بعد الإنسان.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، ما من شك أن هذه المصطلحات بيانها مهم حتى نقف على الحقائق لنفرق بين مصطلح التجديد الإسلامي الذي يجعل المرجعية العليا هي الوحي في أمر الدين، في أمر الغيب، في أمر القيم والأخلاق. أما في شأن العلم وشأن التقدم في الوسائل والآليات والتقنية العلمية والبحث والاكتشاف، فنحن مع الماديين لا نختلف عنهم في شيء. وكثيرا ما كان يشير الإمام، فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، يشير إلى أن ليس هنالك فرق بين كيمياء إنجليزي وكيمياء عربي وكيمياء أمريكي، يعني العلم محايد مع الجميع. لكن في جانب الغيب، في جانب القيم، في جانب الإنسان، إنما يجعل الإسلام المرجعية إلى الوحي، لأن هذه المنطقة العقل لا يستطيع أن يبحث فيها. أما أهل الحداثة ثم ما بعد الحداثة وتعظيم سلطة العقل والانقلاب على النصوص الثابتة وقيم المجتمع إلى آخره، وصلوا الآن إلى مصطلح ما بعد الحداثة، وألفوا فيه كتبا وترجمت إلى العربية ومتوفرة على شبكة المعلومات ما بعد الحداثة. ويعد مفهوم ما بعد الحداثة من أحدث الاتجاهات الفكرية في الغرب، ويقوم على فكرة أن الإنسان الحالي ليس المرحلة النهائية للتطور، بل يقول يمكن تجاوز الإنسان عبر الهندسة الوراثية، الذكاء الاصطناعي، الدمج بين الإنسان والآلة، ضرع الشرائح العصبية، تعزيز القدرات البيولوجية والإدراكية. ونحن نرى الآن طفرات واسعة في هذا الجانب، وهم يريدون إطالة العمر إلى حدود غير مسبوقة، رفع القدرات العقلية بالذكاء الاصطناعي، تقليل الاعتماد على الجسد البيولوجي، تجاوز كثير من الحدود الطبيعية للإنسان. وكل ذلك يفرض علينا أسئلة أخلاقية عميقة: حدود التدخل في الطبيعة البشرية، مفهوم الكرامة الإنسانية، العلاقة بين العلاج المشروع والتغيير الجذري للإنسان، وأثر كل ذلك على العدالة، كيف ستكون الهوية، المسؤولية الأخلاقية حين أقابل في الشارع شكل إنسان لكنه ذكاء اصطناعي، كيف أتعامل معه، وإذا حدثت الجريمة كيف ستكون، هل هنالك من ضوابط مواثيق أخلاقية، هل هناك من حسن استعمال

0: أنفسنا، وأن يكون لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الشعراء والنمل، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه هو السميع العليم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي الشعراء والنمل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 9:05. إخوة الإيمان، نحيا الآن في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من أول سورة الذاريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

مجنون.

والبيت المعمور والسقف المرفوع

وتسير الجبال سيرا.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا سورتي الذاريات والطور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة سعد بحضراتكم إخوة الإيمان. من الهندسة الإذاعية في الفترة السابقة الزميل شحاته عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. وساعتنا الآن 9:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه: اختلف الزبير مع رجل في سقي بستان، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي للزبير وقال له: اسق يا زبير. فقال الرجل: يا رسول الله، ابن عمتك تحكم له؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة من قصار السور يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. إن لله تعالى جنودا كثيرة في الخلق وفي الكون، بل إن الإنسان نفسه يحوي الكثير والكثير من آلاء الله ونعمه، ويشتمل على الكثير والكثير من جنود الله الظاهرة والباطنة. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لعل الناس حينما يكونون بعيدين عن الله تعالى أراد الله تعالى بعباده خيرا فيقربهم إليه، وهذا القرب من الله تعالى إنما هو نعمة، فقد يسوق الله تعالى العباد إليه سوقا بابتلاء أو بنازلة أو بجند من جنود الله الخفية التي لا يعلمها البشر، لأن الله عز وجل أراد بهم خيرا. فقد تأتي المسرة من المضرة، وقد تأتي المضرة من المسرة، وما نراه بأعيننا خيرا ونفرح به ونسعد ونشتاق له قد يكون الشر كله فيه ونحن لا ندري، وما نراه بأعيننا شرا ونخاف منه ونحذره قد يكون الخير كله فيه ونحن لا ندري. ولذلك قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم من عام 2017 من الميلاد رحل عنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يرحمه الله. ولد في قرية النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1947 من الميلاد، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعمل واعظا. التحق بالإذاعة المصرية عام 1986 من الميلاد، وبمناسبة ذكراه سنستمع على مدار اليوم إلى عدة تلاوات، منها قرآن الظهر وقرآن المغرب، ونستمع إلى قرآن 12 والربع من بعد منتصف الليل. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة ومدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة

0: صدق الله العظيم.
1: وبمناسبة ذكراه تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ما تيسر من سورة الأنعام بمشيئة الله تبارك وتعالى في 12:30 من ظهر هذا اليوم. نستمع إلى تلاوة مباركة مدتها نصف الساعة لما تيسر من سورتي ياسين والصافات للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بمناسبة ذكراه. وأيضا سنستمع إلى قرآن المغرب لما تيسر من سورة الإسراء في 7:08 وفي 12:15 من بعد منتصف الليل تلاوة مباركة لما تيسر من سورة طه وقصار السور مدتها 3/4 ساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.
2: أفق يا أيها الإنسان، أفق يا أيها الإنسان، واتبع

0: وقل يا رب.
1: الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ويختتم القارئ الشيخ محمود علي البنا رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، حيث يرتل علينا بدءا من أول سورة الزلزلة وحتى ختام القرآن الكريم. بعد الترتيل سنستمع إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.

ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش

هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر.

الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

يَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ.

الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم لك الحمد يا رب العالمين. استمعنا إخوة الإيمان إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، قبله رتل علينا من أول سورة الزلزلة وحتى ختام القرآن الكريم. في 11 إلا ربع إن شاء الله يبدأ القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحلة إيمانية جديدة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص بن عاصم، حيث سيرتل علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الحج يتلوها القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. بمشيئة الله تبارك وتعالى، بعد حوالي ربع الساعة من الآن نبدأ مع حضراتكم رحلة إيمانية جديدة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أما ساعتنا الآن 10:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة. ويقول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ويقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وردت ثلاثة ألفاظ في هذه الآيات بينها علاقات وفروقات لغوية دقيقة في استعمالات القرآن الكريم لها، وهي الأحفاد والأسباط والقبائل. والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أنه استعمل هذه الألفاظ الأحفاد والأسباط والقبائل بدقة لغوية وبيانية معجزة، حيث وضع كل لفظ في سياقه الثقافي والاجتماعي والعقدي المناسب له تماما. فاستعمل لفظة الحفدة وهم الأحفاد في سياق الامتنان والخدمة الاجتماعية، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع حفدة في موضع واحد فقط في سياق تعداد النعم، نعم الله الكبرى على الإنسان في الحياة الدنيا، كما في قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. لم يقل سبحانه في القرآن: وجعل لكم أولاد الأولاد، بل اختار لفظة حفدة التي تعني لغويا الأعوان والخدام، لأن الأبناء عندما يكبرون ويتزوجون ويأتي أولادهم يكتمل بهم أنس الأسرة، وتتوفر للجد والجدة القوة والخدمة والإعانة عند الكبر. فالقرآن استعمل اللفظ ليدل على منفعة الخدمة والطاعة المتبادلة داخل الأسرة كنعمة تستحق الشكر، فعلى الإنسان أن يشكر ربه إذا رزق الله أولاده بالأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا. والنقطة الثانية الأسباط، وقد وردت لفظة الأسباط في القرآن الكريم في 5 مواضع، واستعملها القرآن كعلم جنس على الجماعات والقبائل المتفرعة من أولاد يعقوب عليه السلام 12، وجاء استعمالها على وجهين: الوجه الأول بوصفهم أنبياء ورجال وحي، كما في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والمقصود بالأسباط هنا هم الأنبياء الذين بعثوا في تلك الفروع والقبائل، وليس كل أفراد الشعب. والوجه الثاني، تحدث القرآن عن لفظة الأسباط بوصفهم تقسيما أمميا وسياسيا، كما في قوله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. لم يقل القرآن 12 قبيلة، بل قال أسباطا ليميز التقسيم الاجتماعي لبني إسرائيل عن التقسيم القبلي عند العرب. فبنو إسرائيل يرجعون لأمهات متعددة من زوجات يعقوب عليه السلام فكانوا أسباطا، بينما العرب يرجعون لآباء فكانوا قبائل وشعوب، كما أن اللفظ يحمل معنى التفرع والكثرة من السبط وهو غصن الشجرة. واللفظة الثالثة لفظة القبائل، وقد وردت في القرآن الكريم في سياق التعارف البشري العام في موضع واحد مشهور، يقابلها لفظ الشعوب في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جاء اللفظ في سياق الحديث عن البشرية جمعاء، والشعوب هي رؤوس النسب الكبيرة مثل العجم أو قريش ومضر ككتل ضخمة، بينما القبائل هي الانقسامات التي دون الشعوب والتي ينتمي أفرادها لجد واحد معروف يتناصرون به. وقد استعمل القرآن اللفظ لبيان الحكمة الوجودية في هذا التنوع، وهي التعارف لا التفاخر، ومخاطبة العرب بما يألفون من نظامهم الاجتماعي القائم على العصبية القبلية لإذابتها في ميزان التقوى، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
1: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
0: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآيات المباركات من 19 وحتى 11 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. صدق الله العظيم. تحدثنا فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة عن المعنى الإجمالي، وتحدثنا أيضا عن مناسبة الآيات لما قبلها، وتوقفنا عند الحديث عن بعض الفوائد العلمية واللطائف. واليوم نستكمل حوارنا فنبين الجزء الثاني من بعض الفوائد العلمية واللطائف في الآيات المباركات.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى إنه أنا الله العزيز الحكيم فوائد نقف عندها: من عزته أن تعتمد عليه ولا يخيفك كثرة الأعداء وطغيانهم فإن نواصيهم بيد العزيز. ومن حكمته أن أرسل عبده موسى الذي علم الله منه أنه أهل لما اختاره له، وحمله إياه من مهام عظيمة برسالة كريمة أرسله الله عز وجل إلى فرعون وجنده. في قوله تعالى يا موسى لا تخف، جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا أنت يا أستاذ عبد الرحمن، إذا قلت لإنسان لا تخف، الخوف طبيعي، فكيف يدفعه عنه؟ هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، لأن الخوف وإن كان أمرا طبيعيا غير شعوري، لأنه يأتي الإنسان بغير اختياره، لكنه يمكنه معالجته بالمدافعة. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن يوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، ويكون ذلك من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقال إن الإنسان أمر بما لا يستطيع، فأمر بعدم الغضب وهو لابد أن يغضب، وأمر بعدم الخوف وهو لابد أن يخاف مما هو مخوف. في قوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أن أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، لأن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر لكم، وهذا حكم. وأخذ الأحكام أيضا من مقتضى الأسماء والصفات، هذا من أحسن ما يكون الاستدلال. فقد ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، هكذا قرأ خطأ. فقال الأعرابي وهو لم يقرأ القرآن: أعد الآية، أخطأت فيها. فأعادها مرة، فقال أيضا والسارق والسارقة ونهاها خطأ بقوله والله غفور رحيم. فأعادها في الثالثة على الصواب، فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن، يعني كده أنت قرأت قراءة صحيحة، فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح.
0: فضيلة الدكتور، نود أن نوضح بعضا من الصور البلاغية التي اشتملت عليها الآيات المباركات.
1: في قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، استئناف مسوق لبيان آثار البركة المذكورة. والعزيز الحكيم صفتان لله، تنبيها على فخامته وعظمته، يريد أن يقول والله أعلم بمراده: أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام، قلب العصا حية، الفاعل كل ما أفعله بحكمة بالغة وتدبير رصين. قوله نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، تقديم هذا بين يدي ما سيلقى إليه من الأمر

0: لإحداث رباطة جأش لموسى عليه الصلاة والسلام، ليعلم أنه خلعت عليه النبوة إذ ألقي إليه الوحي، ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى وتألب عليه، وذلك كناية عن كونه سيصير رسولا، وأن الله يؤيده وينصره على كل قوي، وليعلم أن ما شاهد من النار وما تلقاه من الوحي وما سيشاهده من قلب العصاحية ليس بعجيب في جانب حكمة الله تعالى. فتلك ثلاث كنايات. في قوله تعالى: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر إلى آخر الآية، فيه مناسبة حسنة، حيث قال هنا وألق عصاك، وقال في سورة القصص وأن ألق عصاك، لأنه قال في هذه السورة: نودي أن بورك من في النار ومن حولها إلى آخره، فحيل بينهما بهذه الجملة، فاستغني عن إعادة أن، وفي القصص: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك، فلم يكن بينهما جملة أخرى عطف بها على الأول، فحسن إدخال أن. وقيل لأن ما هنا تقدمه فعل بعد أن وهو بورك، فحسن عطف الفعل عليه، وما هناك لم يتقدمه فعل بعد أن فذكرت أن لتكون جملة أن ألق عصاك معطوفة على جملة أن يا موسى إني أنا الله. وقوله وألق عصاك معطوف على قوله إنه أنا الله العزيز الحكيم، عطف جملة الأمر على جملة الخبر.
1: فلما رآها تهتز، ماذا تفيد الفاء في فلما؟ نود توضيح ذلك للمستمع الكريم.
0: الفاء في قوله تعالى فلما رآها تهتز هي الفاء الفصيحة التي تفصح عن جملة قد حذفت، ثقة بظهورها ودلالة على سرعة وقوع مضمونها، كما في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه، بعد قوله أخرج عليهن، كأنه قيل فألقاها فانقلبت حية تسعى فأبصرها، فلما أبصرها متحركة بسرعة واضطراب. في قوله فلما رآها تهتز كأنها جان تشبيه، شبه العصا حال اهتزازها بالجان وهو صغار الحيات، شبه بها في سرعة اضطرابها وحركتها مع عظم جثتها وضخامتها، فالتشبيه في سرعة الاضطراب لأن الحيات خفيفة التحرك. وقوله يا موسى لا تخف، أي لا تستمر يا موسى في الخوف بل انتهي عن الخوف، وفيه مناسبة حسنة، حيث قال هنا يا موسى لا تخف، وقال في القصص أقبل ولا تخف، فخصت هذه السورة بقوله لا تخف لأنه بني على ذكر الخوف كلام يليق به، وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون. وفي سورة القصص اقتصر على قوله لا تخف ولم يبن عليه كلام، فزيد قبله أقبل ليكون في مقابلة مدبرا، أي أقبل آمنا غير مدبر ولا تخف، فخصت هذه السورة بهذا. في قوله تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون تعليل للنهي عن الخوف وتحقيق لما يتضمنه نهيه عن الخوف من انتفاء موجبه. وفي الآية نفسها تعليم لموسى عليه الصلاة والسلام أن يتخلق بخلق المرسلين من رباطة الجأش، وليس في النهي حط لمرتبته عليه الصلاة والسلام عن مراتب غيره من المرسلين، وإنما هو جار على طريقة مثلك لا يبخل. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يبدأ القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحلة إيمانية جديدة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال

الصادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.

به وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم

وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

الله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

بارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا

الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةَ

0: تعرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم، وقد رتل علينا قارئ شيخ محمود خليل الحصري فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك القانتين، واجعلنا من عبادك المنيبين. اغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم فيها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ويسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الهلباوي هذا الابتهال. 11:30 الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقاري الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا بدءا من الآية 87 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم.

بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نبذ

إنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

التصوير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

ركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ

واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

لكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟

يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

الناس عليكم حجة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

يَعْيِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

0: أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة البقرة في 1:30 إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى. فقرة جديدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذه قلوبنا إليك خاشعة وأيدينا إليك ضارعة، نسألك ونتوسل إليك ونضرع ونتذلل بين يديك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم أجب دعاءنا وحقق رجاءنا وبلغنا آمالنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان أمر الله مفعولا.

0: استمعنا إخوة لسام وريمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وريمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وليمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة ياسين والصافات للقارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ونذيعها بمناسبة ذكراه. والقارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ولد بقرية النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 3 أكتوبر من عام 1947. تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعمل واعظا عقب تخرجه. حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه سن 10. التحق بالمعهد الديني بمدينة المنصورة ليتلقى العلوم الأزهرية، ولأنه من حفظة القرآن الكريم استطاع أن يستوعب المنهج الدراسي بسهولة واقتدار، واهتم به الشيوخ والمدرسون لأنه يتمتع بمواهب متعددة ظهرت من خلال رغبته القوية في تلاوة القرآن الكريم بصوت عذب جميل وتقديم الابتهالات والمدائح النبوية. التحق القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بالإذاعة قارئا في عام 1986، وفي مثل هذا اليوم 26 من شهر يوليو من عام 2017 انتقل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي إلى جوار ربه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن تلاواته نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي ياسين والصافات.

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي ياسين والصافات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وقد أذعناها له بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد الحملي هذا الابتهال: الواحدة ودقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر، ويرفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان شيخ نصر الدين طوبار. يؤذن بصلاة العصر في 4:38. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة على مدى ربع ساعة مما تيسر من سورة الحجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا علينا ما تيسر من سورة الحجر. الواحدة والثلث، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. أعد هذه الحلقة الزميل خالد قنديل. إخوة الإسلام والإيمان، إن معية الله تعالى لها أهميتها الكبرى في حياة الإنسان، فإن إحساس المؤمن بحفظ الله تعالى له ويقينه بأن الله سبحانه معه يسمعه إذا شكى ويجيبه إذا دعا ويأخذ بيده إذا كبى ويمده إذا ضعف ويعينه إذا احتاج ويلطف به إذا خاف، كل ذلك من أسباب ارتياح النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وتيسير الأمر وطيب العاقبة في العاجل والآجل. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا بموقع وزارة الأوقاف تحت عنوان معية الله وسائلها وآثارها على الفرد والمجتمع. جاء في هذا المقال: إن ثقة العبد بربه ويقينه بأنه سبحانه المتولي لأموره وأنه تعالى سائق كل خير وكاشف كل ضر، إن هذه الثقة لا تترك المسلم نهبا للوساوس والأوهام، ولا تلقيه في بيداء اليأس من روح الله تعالى أو ظلمة القنوط من رحمته سبحانه، بل تجعله يضرع إلى الله سبحانه عند كل نازلة ويستجير به عند كل مصيبة، ويشكره ويذكره ويحمده عند كل نعمة ورحمة، فيتجه إلى مولاه في سائر أحواله داعيا متضرعا موقنا بالإجابة منتظرا للفرج من الله تعالى، لا يتجه إلى غيره ولا ينزل حاجته إلا بسواه سبحانه. يقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وكثير منا إخوة الإسلام والإيمان، بل كلنا، يتمنى أن يكون في معية الله تعالى، ولكن لكي نكسب هذه المعية المباركة هناك عدة وسائل على الإنسان أن يتبعها، ومن أهم هذه الوسائل الإيمان بالله تعالى والمداومة على الصلاة والزكاة والاستقامة على أمره سبحانه. وهذه هي المعية الخاصة التي نطمح إليها جميعا. يقول الله تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن الوسائل التي تحقق معية الله تعالى أيضا اختيار الصحبة الصالحة، فعليك أخي المسلم أن تصحب الصالحين من عباد الله لأنهم يقربونك من الله، وإياك وصحبة السوء فتكون مع شياطين الإنس والجن. يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون مع الظالمين. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن الوسائل التي تحقق معية الله تعالى أيضا حضور مجالس الذكر، فإن ذلك من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب وزوال الهم والغم، فالله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا ذكرت الله سبحانه ذكرك في الملأ الأعلى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخي المسلم، كن مع الله بالعبادة والطاعة والاستغفار والتوبة، يكن الله معك بالمغفرة والرحمة والبركة. وكن مع الله بالإحسان إلى عباده وإعطائهم مما أعطاك، يكن الله معك ويعطيك من فضله. كن مع الله بالإيمان والعمل الصالح، يكن معك بأن يجعل حياتك طيبة في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: أنت الحمى وأنت الأمان.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدها الزميل خالد قنديل، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، فيرتل علينا بدءا من الآية 64 بعد 100 الأولى من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما

به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا

النار. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون

0: بالإثم وأنتم تعلمون.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل،

كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.

اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسأل

تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم.

0: قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة البقرة. في الثالثة إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الفأر وصعود الجبل.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي براعم الإيمان، عنوان حكاية اليوم
1: الفأر وصعود الجبل.
0: فيحكى أن نور طالبة في المرحلة الابتدائية كانت تعيش مع أختها زمزم الأصغر منها، تعيشان في أسرة سعيدة مع الأب والأم والجدة نوال، يسكنون جميعا في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. وكانت نور وزمزم تستعين كل منهما باستشارة الجدة في الدراسة والمذاكرة وأمور حياتهما والتصرف في بعض المواقف لارتباطهما بالجدة وحب الاستفادة من خبراتها. وفي يوم من الأيام دخلت نور على جدتها نوال وقالت لها:
2: لن أستطيع إكمال ما بدأته من أنشطة وأبحاث مدرسية كزميلاتي.
0: فانزعجت الجدة وأخذت تستفهم منها لماذا أخذت هذا القرار على الرغم من صغر سنها وماذا حدث. وهنا بدأت الجدة تشجع نور وأختها زمزم وحكت لهما حكاية.
3: ما هذه الحكاية؟
0: يحكى أن أحد الباحثين أحضر مجموعة من الفئران ليجري عليها تجربة، فأطلقها عند أحد الجبال ليراها هل ستصعد قمة الجبل أم لا، وانتظر. وبدأ الفئران في الصعود إلى الجبل للوصول إلى القمة.
2: وماذا حدث؟
0: وجد الباحث بعد فترة من مراقبة تصرفات الفئران، وجد أن مجموعة من الفئران بدأت تشعر بالتعب والتراجع وعدم إكمال الصعود لقمة الجبل، ووجد مجموعة أخرى من الفئران تحاول الصعود ولكنها تبدو متأثرة بمعاناة من حولها والفشل في إكمال الصعود إلى قمة الجبل. والباحث يراقب هذه المجموعة والمجموعة الأخرى ويسجل ملاحظاته على كل مجموعة، ولكن فجأة
3: ما هذه المفاجأة؟
0: أثناء ذلك لفت نظر الباحث أن فأرا واحدا فقط هو الذي نجح في إكمال الصعود والوصول إلى قمة الجبل. فاستغرب الباحث وعكف مع فريق من الباحثين على مراقبة هذا الفأر الذي صعد إلى قمة الجبل، وأخذ يجري عليه بعض الاختبارات والتجارب. وهنا سألت نور جدتها:
2: وماذا حدث يا جدتي؟
0: أخذت الجدة نوال تواصل الحكاية، والحفيدتان نور وزمزم تستمعان إليها. وتقول الجدة: بعد عدة أبحاث ومراقبة الباحثين لتصرفات واستجابة الفأر الوحيد الذي أكمل الصعود إلى قمة الجبل من كل المجموعة التي أطلقها الباحث، توصلوا إلى مفاجأة.
3: ما هذه المفاجأة؟
0: اكتشف الباحثون أن الفأر الوحيد الذي استطاع إكمال رحلة الصعود إلى قمة الجبل دون غيره من المجموعة كان مصابا بالصمم، أي لا يسمع. ففهم الباحثون السر في عدم تأثره بمن حوله ما بين متعب ومتضرر ويائس ومجهد.

0: الضعف جميعا.
1: وهنا سألت زمزم جدتها:
2: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: فبدأت الجدة تعدد الفوائد التي نتعلمها من هذه الحكاية، وأننا لابد ألا نتأثر بأي أشخاص أو أحداث سيئة تحيط بنا أو تجعلنا لا نكمل أي أمر بدأناه، سواء في المذاكرة أو الأنشطة أو أي عمل فيه خير لأنفسنا أو للآخرين. ونتعلم أيضا أحبابي أننا لابد أن نحقق ما نتمنى، ولا ننظر لتراجع الآخرين، ونصل إلى أهدافنا ولا نتأثر بأي شيء يضعف همتنا.
0: قد نفسك نحو

0: ونتعلم أن نبحث وندقق كما فعل الباحث ومن معه للوصول إلى معرفة سبب وصول الفأر إلى قمة الجبل في هذه الحكاية، ونتعلم أن يكون عندنا الثقة في الوصول والنجاح وتحقيق ما نتمنى بالصبر والإصرار والمثابرة، وأن نكون جميعا دائما قدوة طيبة وقدوة مشرفة لغيرنا. وهنا قامت الحفيدتان نور وزمزم وشكرت كل منهما الجدة نوال على هذه الحكاية، وأعدت كل منهما الجدة بمواصلة ما بدأت به من أنشطة وأبحاث تحب القراءة فيها، وأنهما ستحكيان هذه الحكاية لزميلاتهما وقريباتهما من العائلة حتى يستفيدوا منها. وبعد عدة أيام قامت نور وأختها زمزم بعرض الأنشطة والأبحاث التي أكملتها كل منهما على جدتهما، واستمعت كل منهما إلى رأي وتقييم الجدة لهما وإعجابها بما وصلتا إليه من إنجاز، وكافأت الجدة حفيدتيها نور وزمزم على استجابتهما واستفادتهما من هذه القصة وإغلاق أسماعهما عن كل شيء يحبط ويثبط عزيمتهما، وتطبيق ما تعلمتاه منها وعدم اليأس، وأن نكون جميعا دائما متفائلين بأن القادم دائما أجمل، لأن من جد وجد ومن زرع حصد.
1: وصيك.

0: إنك لن تحدث معجزة لكنك تسعى وستقدر لكنك تسعى وستقدر.
1: جعلنا الله تعالى وجعلكم أحبابي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: أحبابي، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القاري الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

يسقون من

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة المطففين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بك دكتور
2: أهلا
1: محمد.
2: وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: دكتور محمد، على مدى لقاءات سابقة استعرضنا موضوع الظلم، وقلنا إن هذا الموضوع أو هذه القضية في غاية الأهمية لما نراه في الواقع من تعدد لصور الظلم حتى داخل البيت المسلم، كما رأينا فيما بين الزوجين، قد يظلم الزوج زوجته والعكس، والظلم يقع من ناحية الآباء نحو الأبناء، والعكس أيضا من الأبناء للآباء بالعقوق. صور عديدة رأيناها حتى في المجتمع عبر لقاءاتنا السابقة، رأيناها مع الجيران، مع الأقارب، في السوق، في مجال العمل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صور عديدة جدا. اسمح لي اليوم نقف عند جزئية في غاية الأهمية تأتي بعد استعراضنا لصور الظلم. موقف الشرع من الظلم، وماذا أعد المولى سبحانه وتعالى للظالمين؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يظل الظلم دائما من أخطر ما يفسد حياة الأفراد والمجتمعات لما يتركه من آثار قاسية في القلوب، ولما يحدثه من خلل في ميزان العدل الذي تقوم عليه الحياة المستقيمة. لذا كان موقف الشريعة الإسلامية واضحا وحاسما في بيان خطورة الظلم وتحذير الناس منه، وبيان مآلاته المعجلة في الدنيا والمؤجلة في الآخرة. ومع ذلك يفتح الله تعالى أبواب النجاة لمن أراد أن يحصن نفسه منه، بأن يعالج ذلك الخلل الذي أحدثه من ظلم فيتبرأ منه ويتحلل منه في الدنيا قبل الآخرة.
1: نعم.
2: لذلك موقف الشريعة من الظالمين في الدنيا كان موقف حازم لا لبس فيه. ليه؟ لأن الشريعة بتقيم عليهم الحجة، إن الله لا يملي للظالم. ليه؟ الإملاء دليل. لماذا؟ يملي للظالم يقول له ارجع، استدرك،
1: نعم،
2: صحح وضعك
1: حتى يفلته من العقاب،
2: رد، أيوة، رد المظلمة.
1: نعم. هو الموقف واضح بالرفض التام للظلم.
2: طبعا
1: دكتور، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة، وفي القرآن الكريم الكثير والكثير من الآيات التي توضح يعني رفض الإسلام للظلم ورفض الله عز وجل له، وماذا أعد للظالمين من جزاء.
2: لكن احنا بنتساءل هذا السؤال، لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يملي للظالم؟ طب
1: نعم.
2: ليه يعني فور وقوع الظلم لماذا ربنا لا يأخذه أخذ عزيز مقتدر؟
1: نعم.
2: ليه الإملاء ده؟ بيعطي فرصة لكي لا يظلمه، يقول له صحح وضعك. طب هو قد تطول المدة ولا يصحح وضعه، قال حتى إذا أخذه لم يفلته.
1: نعم.
2: لأنه أعطاله رحابه في الوقت. أيوة طبعا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم
1: تشخص
2: فيه الأبصار. إذن ليس تأخر العقوبة هذا دليل رضا، بل هو باب للتوبة أو مقدمة للأخذ الشديد، إما أن تتوب وإما أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر.
1: من يتعرضون للظلم يا دكتور أحيانا يعني لا يتحملون هذه الفترة التي يعطيها المولى سبحانه وتعالى للظالم، هذا الإملاء كما أوضحت حضرتك، وربما يتشككون في العدالة، عدالة السماء يعني. وأحيانا يا دكتور الظالم في فترة الانتظار هذه حتى يرجع التي يعطيها المولى سبحانه وتعالى له، يجده المظلوم يربو وحاله يعني يتحسن وماله يزيد ويعيش في سعادة ورخاء، وهو المظلوم يعاني،
2: هو لا يعلم أن هذا استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا استدراج. الله تعالى يعني استدراج، استدراج يعني يصعده الدرج، درج السلم ده. خلاص. ليه؟ لأنه هو لو على الدرجة القريبة من الأرض ووقع لن يتألم، لكن يصعده فوق درجة درجة درجة درجة درجة، وأنت تظن أنه يعلو.
1: نعم.
2: ويكثر نفوذه وتكثر أمواله، ومع ذلك حتى إذا أخذه لم يفلت، عشان لما يقع من فوق يقع إيه؟ وقعة شديدة جدا.
1: نعم،
2: مؤلمة.
1: شوف
2: الكلام، سنستدرجهم من، فلا تستعجل. لا تستعجل، ما عليك إلا بسلاح الدعاء، وانتظر الفرج من الله بيقين أن الله تعالى إما أن يرد المظلوم لك مظلمتك عبر الأيام، وإما أن يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وإحنا رأينا في حياتنا، كلنا رأى،
1: أمثلة كثيرة واقعية فعلا لذلك. يعني أيوة. نقول بالعامية ليس بين المظلوم وبين الله، نقول بالعامية ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب.
2: سيدنا النبي قال
1: والله يمهل ولا يهمل، كما نقول
2: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا في الآخرة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك هذه كرامة عظيمة تشعر المظلوم بأن حقه محفوظ، وأن الله ناصره ولو بعد حين.
1: نوضح لمن يقعون في الظلم، وأحيانا يا دكتور عن غير قصد أو عن غير علم، جزاء هذا الظلم في الدنيا وفي الآخرة.
2: جزاء هذا الظلم في الدنيا طبعا واضح. ليه؟ لأن الظالم يعيش في قلق واضطراب وعدم راحة. رقم 2، منزوع البركة، يعني الأشياء، يعني أولاده ليس مباركا فيه، أمواله ليس مباركا فيها، تجارته دايما في خسارة،
1: الصحة كل ما حوله فعلا.
2: كذلك يسلط الله عليه من يظلمه ويذيقه من إيه؟
1: من نفس الكأس،
2: نفس الكأس التي أذاقها غيره.
1: والأصعب في الآخرة يا دكتور.
2: طبعا
1: يعني الدنيا مقدور عليها، لكن الجزاء الذي ينتظر الظالم الذي يعني يصر على ظلمه سواء لأهل بيته أو لمن حوله في المجتمع عظيم.
2: بمقدار هذا الظلم الذي ظلمه لغيره في الدنيا، سيتحول هذا الظلم إلى ظلمات يوم القيامة، إلى ظلمات يوم القيامة. ليه ظلمات يوم القيامة؟ لأن الظلم الذي ارتكبه هذا مركب من مظالم، عدة مظالم. يعني هو الآن مثلا يريد أن يأخذ حق غيره، طيب يعملها إزاي؟ كيف يتصرف إزاي؟ يقوم يزور ورقة، ولما يزور ورقة يحصل فيها إيه؟ يجيب 2 شهود زور يوقعوا له، واحد كاتب مزور يكتب له. طب مش ده كل هذا
1: مركب؟ فعلا
2: مركب. طيب وبعدين أخذ هذا المال، ظلم مين؟ ظلم الرجل الذي أخذ منه المال، وظلم زريته وزوجه وأولاده المستحقين لهذا كمال إرث مثلا من بعده. إذن الظلم هذا كونه مركب من هذه الأجزاء التي فيها ظلم بين، كذلك ستتحول عليه إلى ظلمات يوم القيامة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: شكرا للدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

القارئ شيخ محمود عبد الحكم تلا علينا ما تيسر من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليفة.

0: الثالثة ودقيقتان، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، ولما أن نستمع الآن إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان،

حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردت

معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم،

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي

ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم.

غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وَلَا شَفَاعَةَ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

تلك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

مئة عام فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام

حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما

قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال فخذ أربعة من الطير

يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل

يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً

0: وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة البقرة. في الخامسة إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية الجديدة حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر والدمج البصري لتهنئتهم بتفوقهم والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم، وأن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن دائما بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل. أكد دكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية أن التحديات الفكرية والأخلاقية التي تستهدف الأسرة والهوية والقيم من خلال نشر وبث الأفكار الهدامة عبر المنصات الرقمية تستدعي تكاتف المؤسسات الدينية والعلمية لمواجهتها. جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية. وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم خصصتا المؤتمر العالمي المقبل ليكون تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة هويتها، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين دور وهيئات الإفتاء وصياغة رؤى علمية وإفتائية مشتركة لحماية الأسرة وصيانة الهوية ومواجهة التحديات الفكرية والأخلاقية. في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الوعي المجتمعي، يعقد مجمع البحوث الإسلامية الثلاثاء المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات الندوة الشهرية لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان المخدرات اختطاف العقول وتهديد المستقبل. صرح بذلك الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مؤكدا أن اختيار موضوع هذه الندوة يأتي انطلاقا من مسؤولية الأزهر الشريف في حماية الإنسان وصيانة المجتمع من الأخطار التي تستهدف عقول أبنائه ومستقبلهم، مشيرا إلى أن آفة المخدرات أصبحت تحديا يمس أمن المجتمع واستقراره ويستوجب تكاتف المؤسسات الدينية والتعليمية والأمنية والإعلامية لبناء وعي حقيقي يحصن الشباب من الوقوع في الإدمان. في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان إلى محافظتي الإسكندرية وسوهاج تنفيذا لمحاور الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف التي تستهدف مواصلة التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، كما تستهدف الإسهام في استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، فضلا عن دعم محور صناعة الحضارة من خلال تعزيز الوعي بقيمة العلم والاكتشاف والإبداع وترسيخ الشغف بالمعرفة لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع. يشارك في القافلتين 20 إماما وواعظا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. في إطار الدور الذي يطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دعم التعاون العلمي والثقافي مع مختلف دول العالم وإعداد كوادر علمية مؤهلة تحمل رسالة الإسلام السمحة وتسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وخدمة مجتمعاتها، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن بدء المقابلات الشخصية للمجموعة الثالثة من الطلاب الوافدين المرشحين للحصول على منحته الدراسية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ابتداء من يوم غد حتى 30 يوليو الجاري، ويأتي ذلك استكمالا للخطة الزمنية المعتمدة لقبول الطلاب الوافدين. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها التي تبلغ عاما كاملا من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يوما خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة. وأكدت الوزارة أن إطلاق التأشيرة يأتي امتدادا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الزمر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعبك فريكا.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري تلا علينا ما تيسر من سورة الزمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: موضوع هذه الحلقة الوعي بالواقع. هل وعيك بالواقع الحالي هو طرف فكري أم هو ضرورة شرعية تحمي مستقبلك ومستقبل أمتك من الانزلاق في الفتن؟ وهذه رسالة نوجهها إلى شبابنا.
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. المؤمن يجب أن يكون واقعيا في تفكيره، أن يكون على حالة من الواقعية عندما يتعامل مع قضايا واقع، لا يعيش في الخيال، لا ينسج لنفسه صورة أسطورية ويعيش فيها، لا يفارق واقعه. لأنك إذا درست الواقع ودرست همومه وتعرفت مشكلاته ستستطيع أن تضع حلا لهذه المشكلات، وستبحث عن انفراجات لهذه الهموم التي تعاني منها في واقعك أو يعاني منها غيرك. بمعنى أنك شاب لا تجد عملا، لا تجلس وتستكين وتستريح مع الخيالات ومع الأحلام الوردية التي تعيشها في خيالك. انزل إلى واقعك، تعامل مع واقعك، وابدأ واقعيا في إصلاح واقعك الخاص بأن تقدم على عمل نافع، عمل مفيد، تكون واقعيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الواقعية مع نفسه ومع الله تبارك وتعالى ومع المؤمنين جميعا. هو صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، كل هذا الدين الحنيف الذي أسس وانطلق إلى ربوع العالم كان يتمثل في شخص واحد فقط في البداية، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشخص يتيم، كانت حياله قليلة وكانت إمكاناته محدودة إلى أبعد مدى، لكنه تعامل بواقعية مع نشر دينه. لم يعلن فجأة على الكون أنه نبي مرسل، لم يعلن للقريشيين في لحظة أو بين عشية وضحاها أنه يحمل رسالة لهم من الله عز وجل، بل كان واقعياً.

0: بمعنى أنه بدأ في الدعوة بين أهله. سيدة عائشة، السيدة خديجة، مع علي بن أبي طالب، مع أبي بكر، مع المقربين إليه، وهذا منتهى الواقعية.
1: وأيضا الواقعية في نوعية الدعوة، يعني أهل مكة في هذا الوقت كانوا وثنيين يعني في معظمهم، فكان يدعو إلى بناء التوحيد وبناء العقيدة السليمة كبداية دون أن يكلفهم بشيء.
0: بالضبط، وهذه مرحلة تالية. ما قلنا في البداية كانت الحلقة التي يدعو فيها منتهى الواقعية كانت ضيقة جدا، ثم بدأت تتسع من الأسرة إلى العائلة إلى المجتمع. ثم لما بدأ يعلن أنه نبي، بدأ بالقضية التي أشرت إليها فضلتك، وهي فكرة التوحيد التي كانت أخطر فكرة، وهي أعظم فكرة في الإسلام عموما، فكرة توحيد الله تبارك وتعالى. وكانت شديدة الإيلام على قريش، لدرجة أنهم أرسلوا إليه وفودا يتفاوضون معه في قضية التوحيد ذاتها. ألا تعلم أخي أنهم أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يقول له: نحن سنؤمن معك بأن لهذا الكون إله، سنؤمن معك بأن لهذا الكون إله، على شريطة أن تؤمن معنا بأن آلهتنا وسطة بيننا وبين الله عز وجل، تقع في منطقة وسطى بيننا كبشر وبين الله الواحد الأحد الذي تدعو إليه.
1: لكن العقيدة السليمة تأبى ذلك.
0: بالضبط، لذلك رفض صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشكال من الدعاوى، ورفض هذه الأمور لأنه جاء بالتوحيد الخالص، قل هو الله أحد لا إله إلا الله. إذن القضية الأساسية في الواقعية هي أن تدرس واقعك قبل أن تتخذ أي قرار، وأن تدرس محيطك الفكري ومحيطك البيئي ومحيطك الاجتماعي، لكي تستطيع أن تعي المستقبل وتفهم تحولات المستقبل.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة لسام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في تاريخ الطبري كان لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شاب صالح دفعه حماسه وغيرته على الحق أن يطلب من والده أن يحمل الناس على الجادة قائلا: والله لا أبالي إن غلت بي وبك القدور في الحق. فقال له والده عمر بن عبد العزيز: يا بني، إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيردوه جملة فتكون فتنة. ألم تر يا ولدي أن الله ذم الخمر مرتين وحرمها في الثالثة؟
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: صلي الصلاة لمواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. وعن أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة، فقلنا: يا رسول الله، لو عرست بنا. فقال: إني أخاف أن تنام عن الصلاة، فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فعرس بالقوم فاضطجعنا، واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت لنا؟ قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم وتوضأوا، فارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. قال: فدعا بالماء فتوضأ، ثم صلى ركعتين قبل صلاة الغداء، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، فكنت رحمة مهداة ودعوتنا إلى الرحمة والتراحم، فقلت: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكانت الرحمة عنوانا لك في كل أمورك، صلاة وسلاما عليك يا سيد الأولين والآخرين. الرابعة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور.
1: حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فالآيات التي سنستمع إليها بعد قليل بإذن الله من سورة الشورى فيها إخوة الإيمان الكثير من الدروس النافعة والعظات البالغة. فهي أولا تتحدث عن الرزق وأن مرده إلى الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وتبين أن الله هو الذي ينزل المطر فيحيي به البلاد والعباد، وأن من دلائل قدرته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وفي هذا دليل على وجود مخلوقات في السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله، وهذه المخلوقات في قبضة يده، وهو على جمعهم إذا ما يشاء قدير. وثانيا، تذكر الآيات أن ما يصيب الناس من بلاء إنما هو بسبب ذنوبهم، مع أن الله يعفو عن كثير، ومع أنهم لن يستطيعوا الإفلات من عذابه، ولن ينقذهم من هذا العذاب ولي ولا نصير. وهذه السفن الجارية في البحر كالجبال في ضخامتها وقوتها، إنما تسير بتسيير الله لها، ولو سكنت الريح لتوقفت في مكانها، ولو أرسل الله عليها الريح الشديدة لأغرقتها، وذلك بسبب ذنوب العباد، مع أن الله يعفو عن كثير. وحين يقع بهم العذاب، يعلم الذين يجادلون في آيات الله وينكرونها أنهم لا مهرب لهم مما حل بهم. وثالثا، توضح الآيات حقيقة الدنيا، وأن كل نعمة يعطيها الله لعباده مهما عظمت إنما يتمتع بها صاحبها في الدنيا، ثم إما أن تفارقه أو أن يفارقها. أما نعم الآخرة فهي النعم الباقية، ولكن الذي يحظى بها هم المؤمنون الذين يأخذون بالأسباب ثم يفوضون الأمر كله لله، والذين يبتعدون كل البعد عن ارتكاب الكبائر والفواحش، وإذا ما أغضبهم أحد التمسوا له العذر وعفوا عنه. وهم كذلك الذين لبوا نداء الله وأقاموا الصلاة بأركانها وسننها حيث ينادى بها، وهم الذين لا يستبدون بالرأي، إنما أمرهم شورى بينهم، كما أنهم مما رزقهم الله ينفقون، وهم الذين لا يرضون بالظلم، إنما يأخذون كل الأسباب لدفعه عنهم. وحق الدفاع مكفول لكل إنسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا ما كان المؤمن متمكنا من رد ما وقع عليه من الظلم فعفى وأصلح، فله الأجر العظيم عند الله. وعلى الظالم أن يعلم أن الله لا يحبه، وأن الله لا يحاسب من انتصر بعد ظلمه، ولا سبيل لأحد عليه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. كما تذكر الآيات ما يحتاج إليه من يصبر على ما نزل به من ظلم بعد قدرته عليه ويعفو عمن ظلمه من طاقة نفسية وقدرة على التحمل، وأن ذلك من عزم الأمور. وتوضح الآيات حال المشركين يوم القيامة وقدرة الله في خلقه وطريقة وحي الله لأنبيائه ورسله، وأن القرآن نور يهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة لسام وريمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى. أدعوك يا ربي لتغفر زلتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لي دعوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.
0: مولاي

0: قدم المبتهل الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال. 4:38 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.

0: كريم من القاهرة، القارئ شيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة من سورة الرعد تلاها علينا القارئ شيخ أبو العنين شريشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: كيف أعرف أن توبتي قد قبلت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أعظم المنن التي من الله بها علينا بعد الإسلام باب التوبة، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي آيات كثيرة يتكلم عن التوبة، فإذا كانت التوبة بشروطها بمعنى أن تقلع عن الذنب ثم بعد ذلك تندم ندما شديدا على ما فعلته، ثم بعد ذلك تعزم على ألا تعود إليه، وإن عدت إليه تفعل نفس الشيء، تندم وتعزم على ألا تعود إليه. وإن كان هناك بينك وبين الناس مظلمة في حقهم لابد أن ترد المظالم. إن فعل الإنسان هذه الشروط مع لجوء إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل بفضله يقبل توبته. ومن علامات قبول التوبة انشراح الصدر، الإنسان يجد في نفسه انشراحا ويجد سكينة ويجد قربا من الله ويحب الطاعة ويبعد عن المعصية، بل ينصح غيره عن الابتعاد عن المعاصي. فإن رأيت من نفسك هذا فهذا مؤشر أو علامات بفضل الله على قبول توبتك. ومن علامات قبول التوبة وقبول الطاعة أن ينقلك الله من طاعة إلى طاعة، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 31 و 32 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرشد الناس إلى الطريق الذي متى سلكوه كانوا حقا محبين لله عز وجل، وكانوا أيضا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إننا نحب ربنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وروى محمد بن إسحاق عن الزبير قال: نزلت في نصارى نجران، وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبده حبا لله وتعظيما له. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لتكون ردا عليهم. والمعنى: قل يا محمد للناس جميعا على سبيل الإرشاد والتبيين، إن كنتم تحبون الله حقا كما تزعمون فاتبعوني، فإن اتباعكم لي يؤدي إلى محبة الله تعالى لكم وإلى غفرانه لذنوبكم. وذلك لأن محبة الله ليست دعوى باللسان، وإنما محبة الله عز وجل تتحقق باتباع ما أمر به وباجتناب ما نهى عنه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله رحمة للعالمين. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، بأنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في كل أقواله وفي كل أعماله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. وقوله يحببكم الله، أي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وإن اتبعتموني أحبكم الله ومنحكم الثواب الجزيل والأجر العظيم والرضا الكبير. فأنت ترى أن الآية الكريمة قد بينت أن أول علامات محبة العبد لربه إنما تكون في اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الاتباع يؤدي إلى محبة الله تعالى لهذا العبد وإلى مغفرة ذنوبه. ومحبة الله لعبده هي منتهى الأماني، هي غاية الآمال. ولذا قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ومحبة الله تعالى إنما تتأتى بإخلاص العبادة له وبالوقوف عند حدوده وبالاستجابة لتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من يدعي أنه محب لله وهو معرض عن أوامره ونواهيه فهو كاذب في دعواه، كما قال الشاعر الحكيم: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بوصفين جليلين فقال: والله غفور رحيم، أي أنه سبحانه كثير الغفران وكثير الرحمة لمن تقرب إليه بالطاعة واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه. ثم كرر سبحانه الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحض الناس على اتباع ما يسعدهم، فقال: قل أطيعوا الله والرسول، أي قل لهم يا محمد أطيعوا الله وأطيعوا رسوله في جميع الأوامر والنواهي. وإن من يدعي أنه مطيع لله دون أن يتبع رسوله فإنه يكون كاذبا في دعواه. ولذا لم يقل سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول للإشعار بأن الطاعة واحدة، وأن طاعة الرسول إنما هي طاعة لله عز وجل، كما قال سبحانه في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر سبحانه سوء عاقبة العصاة المعاندين فقال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي فإن أعرضوا عما تأمرهم به أيها الرسول الكريم ولم يستجيبوا لأمرك واستمروا على كفرهم فإنهم لا ينالون محبة الله لأنهم كافرون. ففي هذه الجملة الكريمة دلالة على أن محبة الله تعالى لا ينالها إلا الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سبحانه نفى حبه عن الكافرين، ومتى نفى حبه عنهم فقد أثبت بغضه، ولأنه عبر عن تركهم لاتباع رسوله بالتولي، وهو أفحش أنواع الإعراض، ومن أعرض عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن محبة الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام الخامسة. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور كمال نصر الدين. نسعد بحضراتكم خلال فترتنا هذه التي تمتد مع حضراتكم وتستمر حتى الثامنة بمشيئة الله تعالى. نحن معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدينا بالقرآن، وأن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. على خير إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من الآية 27 من سورة، عفوا، من الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة إلى ما تيسر من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره

يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل

رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنحن

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

ليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم

النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

الله وأخرى كافرة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟

فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.

النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام

بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟

يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

مريم أنى لك هذا؟ قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء.

رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم

عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم.

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.

من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

0: تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القرء شيخ محمود خليل الحصري من سورتي البقرة وآل عمران. الفقرة التالية تأتيكم في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: استمعنا إلى هذا الدعاء بصوت الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير عليه رحمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة فصلت، يتلو علينا القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

0: شهيد. صدق الله العظيم.
1: من سورة فصلت، تلا علينا القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن الله رسخ السلام في هذا الكون حفظا للأنفس وحفظا للوجود كله. السلام مع النفس، السلام مع الغير، السلام مع الفرد، السلام مع المجتمع كله، السلام مع العالم. السلام تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله. يا أيها الكون، أما آن لك أن تسكن؟ يا أيها الكون، نادى الله البشرية كلها بنداء واحد، يا بني آدم ويا أيها الإنسان. فيا أيها الكون، عد إلى سكونك. يا آلة الدمار، يا آلة القتل، توقفي. إن التحول والتغير سنة كونية، وحين استقر البشر على الأرض ناداهم الله سبحانه وتعالى بنداء واحد، يا أيها الناس، يا بني آدم. السلام مع النفس بمجاهدتها، بتهذيبها، بحفظها. السلام مع الآخر بحفظ نفس الآخر، بمحبة الغير ومحبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي ظل ضبط الانفعالات التي رسخ لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش الكون أمنة وسكونا ومحبة وانسجاما ووئاما. لا مجال لتعكير الصفو، ولا مجال لعلو الأنا وحب النفس. الإنسان يعيش في هذا الوجود بين عدة أنفس، بين نفس غضبية سبعية تنفعل وتندفع وقد تقتل وتريق الدماء. هذه النفس الغضبية ألجمها الإسلام بلجام المجاهدة، أوقفها عند حدها، وحال صاحبها معها يذكرني بمن امتطى جوادا. فإما أن يمسك لجامه وزمامه ليتحكم فيه، وإما أن يمسك له الزمام فيحكمه. النفس السبعية أو النفس الغضبية لها ضوابط حفزها الإسلام على هذه الضوابط وعلى هذه المجاهدات. لذلك قال الله في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر مفتوح هنا، لم يحد بحد ولم يقيد بقيد، ولكن الأجر هنا مطلق لأنه أضيف إلى الله، فأجره على الله. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفذ غضبه جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقيل له: تزوج من الحور العين ما شئت. النفس الغضبية نفس جعل الله لها لجامة. ثم تأتي بعد ذلك النفس العاقلة المتزنة، ثم بعد ذلك النفس الملكية، وهي أرقى أنواع الأنفس. النفس الملكية الملائكية التي تطير عالية في قمة الرقي والتهذيب. الشاهد أننا ننشد سكونا في هذا الكون، فلا يعتدي جار على جاره، ولا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحفظ ألسنتنا لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيا أيها العالم، ويا أيها الكون، ويا أيها الناس، لا تسلطوا ألسنتكم سياطا تجلد ظهور الناس وتفكك المجتمع وتؤذي الناس وتجعل المجتمع مجتمعا فيه ذوبان وأخلاط من الغضب والسخط والكراهية، عودوا إلى ما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجود. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنبياء، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟

فاسألوا أهل الذكر إن

كنا في رحاب تلاوة من سورة الأنبياء تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدها الزميل خالد قنديل، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، لقد حث الإسلام على سلامة الصدر والقلب وطهارتهما من كل غل وحقد وحسد وبغضاء، وقد امتدح الله تعالى أقواما بأنهم يدعونه سبحانه أن يطهر قلوبهم ويسلمها من البغضاء والشحناء، فقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا نجاة يوم القيامة إلا لمن سلم قلبه، وسلامة القلب تقتضي طهارته من الغل والشحناء والبغضاء. يقول عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان: سلامة الصدر وأثرها في السلم المجتمعي. جاء فيه: لقد حرص الإسلام حرصا شديدا على تأليف قلوب أبناء الأمة، بحيث تشيع المحبة وترفرف رايات الألفة والمودة، وتزول العداوات والشحناء والبغضاء والغل والحسد والتقاطع. ولهذا امتن الله سبحانه على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بل إن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أوجد له طائفة من المؤمنين تألفت قلوبهم، فقال تباركت أسماؤه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وحتى تشيع الألفة والمودة لا بد من سلامة الصدور، والمقصود بسلامة الصدور طهارتها من الغل والحقد والبغي والحسد. والحديث عن هذا الخلق حديث مهم وتذكير لا بد منه في وقت انشغل أكثر الناس بالظواهر واستهانوا بأمر البواطن والقلوب، مع أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. إخوة الإيمان، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بالنصوص المؤكدة على أهمية طهارة القلوب وسلامتها من الغل والشحناء والبغضاء، وأن صاحب القلب السليم هو من هو من صفوة الله المختارة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. ويبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المحبة في الله
وتطهير القلوب من الحقد والغل والحسد تجعلنا نسعد بصحبة الأبرار الصالحين، ونفوز بالقرب من رب العالمين، ونكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم القيامة 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رواه البخاري. إخوة الإيمان، إن من أعظم الأسباب لتحقيق سلامة الصدور الدعاء، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. ومن هذه الأسباب أيضا حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال الشافعي: من أراد أن يقضي الله له بخير فليحسن ظنه بالناس. ولما دخل عليه أحد إخوانه يعوده قال: قوى الله ضعفك. فقال الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي لقتلني. قال الزائر: والله ما أردت إلا الخير. فقال الشافعي: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير. وفي الختام، يجب علينا تنقية قلوبنا من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، وليحل مكانها التراحم والتواصل والحب، ولنفتح صفحة جديدة بيضاء نقية مع المتخاصمين والمتشاحنين، حتى ترفع الأعمال إلى الله وتتنزل الرحمات ولا تحجب بسبب الخصام والشحناء، ولننشر بيننا السلم الاجتماعي فنصبح متحابين متوادين متعاطفين، وليتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها الزميل خالد قنديل، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:08. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 42 من سورة الشورى إلى ما تيسر من سورة الزخرف. نستمع بداية إلى التقدمة بصوت الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 42 من سورة الشورى إلى الآية 81 من سورة الزخرف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. قرأ الدوري بالإمالة هكذا: وتريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. من سورة الزخرف قلل الدوري الحاء من حاميم هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قرأ الدوري بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف بمعنى المهاد، والمهد بمعنى السهل المريح هكذا: الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. قوله تعالى: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أسكن الهاء هكذا: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قرأ الدوري بفتح الياء وسكون النون من نشأ هكذا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي يربى في الزينة. قوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قرأ الدوري قال بضم القاف وسكون اللام على الأمر هكذا: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، وقف على رحمة بالهاء، وكذلك رحمة التي بعدها. قوله تعالى: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. قرأ الدوري بفتح السين وسكون القاف على الإفراد هكذا:

وقوله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قرأ الدوري بتخفيف الميم على أن إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة، وما للتأكيد بمعنى وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. هكذا

المتقين. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أسكن السين هكذا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وقوله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر، إذا وقف على لفظ يا أيها وقف بالألف هكذا: وقالوا يا أيها. قوله تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، قرأ الدوري بفتح السين ممدودة، جمع أساور بمعنى سوار، والأصل أساوير، والياء عوض عن التاء هكذا. فلولا

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القرو شيخ محمود خليل الحصري من سورتي الشورى والزخرف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ

0: القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن. نتعلم قراءة الكتاب العزيز بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 21 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 22 بعد 100 إلى الآية 24 بعد 100. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة وأحكام التجويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول

النون الساكنة في قوله تعالى: أومن كان، حكمها الإخفاء الحقيقي مع الغنة مرققة. والنون الساكنة في قوله تعالى: كمن مثله، حكمها الإدغام مع الغنة. والنون في كلمة منها حكمها الإظهار الحلقي. ويخفى التنوين عند الفاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى: ميتا فأحييناه. ويدغم في الياء مع الغنة في قوله تعالى: نورا يمشي. وفي الميم من قوله تعالى: بخارج منها. وتظهر لام الفعل في كلمة وجعلنا. ونلاحظ أن هاء الضمير في قوله تعالى: فأحييناه وجعلنا، وقعت بعد ساكن، فحكمها عدم الصلة. أما هاء الضمير في قوله تعالى: له نورا، وفي قوله تعالى: به في، وفي قوله تعالى: مثله في، فحكمها الصلة مع مد هذه الصلة بمقدار حركتين حال الوصل. وتغن النون المشددة في كلمة الناس، ويجوز الوقف على قوله تعالى: ليس بخارج منها، من قبيل الوقف الحسن.

كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يعملون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، كما قلنا منذ قليل بأن لام الفعل حكمها الإظهار في كلمة جعلنا، ويظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى: قرية أكابر، وتقلقل الجيم في كلمة مجرميها، وتظهر الميم في كلمة ليمكروا، ويجوز الوقف على قوله تعالى: ليمكروا فيها من قبيل الوقف الحسن.

أنفسهم وما يشعرون. إظهار شفوي للميم الساكنة عند الكاف في كلمة يمكرون، وعند الواو في قوله تعالى بأنفسهم وما، وإخفاء حقيقي للنون الساكنة مع الغنة مرققة في كلمة بأنفسهم. ويجوز الوقف على كلمة يشعرون من قبيل الوقف الكافي، وهي نهاية الآية بالاتفاق.

لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. تمد ألف كلمة جاءتهم من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وتمد الألف من قوله تعالى ما أوتي بمقدار 4 أو 5 حركات أيضا، ولكن من قبيل المد المنفصل. وتظهر الميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى جاءتهم آية، ويخفى التنوين عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى آية قالوا، وتدغم النون الساكنة في النون مع الغنة في قوله تعالى قالوا لن نؤمن، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد ضمة، ويوقف على قوله تعالى رسل الله من قبيل الوقف اللازم.

الله أعلم حيث يجعل رسالته. يجوز الوقف على كلمة رسالته من قبيل الوقف الكافي.

يمكرون. تقلقل الجيم من كلمة أجرموا ويظهر التنوين عند العين في قوله تعالى صغار عند، ويخفى عند الشين مع الغنة مرققة في قوله تعالى وعذاب شديد، ويقلب ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء عند الباء في قوله تعالى شديد بما، وتنتهي الآية بالإجماع عند كلمة يمكرون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، تعرفنا في حلقتنا الماضية على الوقف الكافي وذكرنا حكمه، وفي حلقة اليوم فضيلة الشيخ ياسر نود أن نتعرف على بعض ضوابط الوقف الكافي.
1: من ضوابط الوقف الكافي أن يكون ما بعده مبتدأ، كالوقف على قوله تعالى: تدعوهم إليه، في قول الله عز وجل: كبر على

0: الغيب في الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى. ومن ضوابطه أيضا أن يكون ما بعده فعلا مستأنفا مع السين، مثل قوله تعالى: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، في الآية التاسعة عشرة من سورة الزخرف.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، يقصد الشمس. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء. وعن مرثد بن عبد الله اليزني، ويزن بطن من حمير، قال: قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان، قال: فحبس عقبة بن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له: يا عقبة، أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب؟ أما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: فقال: بلى. قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. وعن علي بن بلال الليثي رضي الله عنه قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوني أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلقون يترامون لا يخفى عليهم مواقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم في أقصى المدينة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بمناسبة ذكراه. الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ولد بقرية النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 3 أكتوبر عام 1947. تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حيث عمل واعظا عقب تخرجه مباشرة. حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه سن 10، التحق بالمعهد الديني بمدينة المنصورة ليتلقى العلوم الدينية، ولأنه من حفظة القرآن الكريم استطاع أن يستوعب المنهج الدراسي بسهولة واقتدار، فاهتم به المدرسون والشيوخ لأنه يتمتع بمواهب متعددة ظهرت من خلال رغبته القوية في تلاوة القرآن بصوت عذب جميل وتقديم الابتهالات والمدائح النبوية والقصائد الدينية. التحق الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بالإذاعة قارئا عام 86، وفي مثل هذا اليوم 26 من شهر يوليو عام 2017 انتقل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي إلى جوار ربه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته. من تسجيلات الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي نستمع له لقرآن المغرب بمناسبة ذكراه، يتلو علينا من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخر.

Um,

Rodney.

يسألون

واتقوا الله.

us

ます。

واتقوا الله واتقوا

وقال

الذنوب

واتقوا الله واتقوا

الحج أشهر

子。

واذكر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة البقرة تلاها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، أذعناها له بمناسبة ذكراه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:07، موعد أذان المغرب.

Tour.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:21. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان ونبدأ مع حضراتكم فترة جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء خلال فترتنا هذه بصحبتي من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورة التوبة يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل بدءا من الآية 48 من سورة النحل. الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح يقدم لهذه الفقرة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 48 من سورة النحل إلى ختام الآية 110. وفيما يلي بيان بعض القراءات، قوله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قرأ ورش مفرطون بكسر الراء مخففة على أنه اسم فاعل من أفرط في الأمر إذا جاوز الحد، والمعنى أنهم مفرطون متجاوزون الحد في الطغيان مبالغة في الفسق والعصيان. ومن قرأ مفرطون بكسر الراء مشددة فهي اسم فاعل والمعنى مقصرون، ومن قرأ مفرطون بفتح الراء مخففة فهي اسم مفعول من أفرطته خلفي أي تركته، فيقرأ هكذا: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. قرأ ورش نسقيكم بفتح النون مضارع سقى الثلاثي، ومنه قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومن قرأ نسقيكم بضم النون فعلى أنه مضارع أسقى، ومنه قوله تعالى: فأسقيناكموه، والفعل على القراءتين مسند إلى ضمير العظمة. ومن قرأ تسقيكم بتاء مفتوحة فعلى أنه مضارع سقى، والفعل مسند إلى الأنعام، فيقرأ ورش هكذا:

0: خالصا. قوله تعالى: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، قرأ ورش يوم ظعنكم، وظعنكم وظعنكم لغتان. قوله تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون، قرأ ورش لعلكم تذكرون بتشديد الذال، وفي التشديد معنى التكثير، فيقرأ هكذا: يعظكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا، قرأ ورش وليجزين الذين صبروا بالياء، على أن الضمير عائد إلى الله تعالى، ومن قرأ بالنون ولنجزين فعل الالتفات من الغيبة إلى التكلم، وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة لتعظيم الجزاء. واتفق القراء على قراءة ولنجزينهم أجرهم بالنون، فيقرأ ورش هكذا: وليجزين الذين صبروا أجرهم. قوله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع تثليث البدل وترقيق الراء في كلمة الآخرة، وله أيضا ترقيق الراء في الخاسرون، وغير ذلك من الأصول القرائية التي ستظهر أثناء التلاوة المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا

جئناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه

ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله

يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟

والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير، والله

فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون

عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم

ولتسألن عما كنتم تعملون.

فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع المدني، رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:01. إخوة الإيمان، نستمع إلى هذا الحديث تحت عنوان طرق الإنفاق من الشيخ محمد المدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وكل ما قبلها من آيات هذه السورة كان في القرآن والرسالة وما يتصل بهما. أما هذه الآية فهي أول آية في السورة تتحدث عن الأحكام العملية التي كلف الله المؤمنين إياها، وهي في حكم يتعلق بالمال والإنفاق. وبعدها الآية التي تقرر أحكام القتال جهادا في سبيل الله، ثم تأتي آيات أخرى في موضوعات أخرى. والغرض من التنبيه إلى ذلك أننا إذا علمنا أن سورة البقرة هي أول سورة في ترتيب المصحف بعد فاتحة الكتاب، وأن أول آية فيها عن الأحكام العملية هي آية تتحدث في شأن إنفاق المال والأولويات التي يترتب عليها نظام هذا الإنفاق، دلنا ذلك على مبلغ اهتمام الإسلام بتنظيم الإنفاق حتى جعله أول حكم عملي يخاطب به المؤمنون، ثم جعل المرتبة التالية له هي مرتبة الجهاد. وبذلك كانت الدعوة إلى بذل المال قرينة الدعوة إلى بذل النفس، بل سابقة عليها. والمؤمنون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، ولا يقصدون بهذا السؤال مجرد معرفة المال الذي ينفق، ولكن يريدون مع هذا أن يكشف عن وجوه إنفاقه وعن أولويات هذه الوجوه بعضها على بعض. فيجيبهم الله تعالى عن كلا الأمرين فيقول: قل ما أنفقتم من خير، ليعلموا أن أول ما يجب عليهم مراعاته هو الإنفاق من الخير. والله سبحانه وتعالى يسمي المال خيرا، ويقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وإنما سمى الله المال خيرا تنبيها على معنى دقيق، وهو أن يكون المال مجموعا من وجه محمود وكسب طيب، وإلا فإن الله لا يقبله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يذكر الله تعالى مصارف إنفاق هذا الخير أو هذا المال الطيب، فيبين أنه أولا للوالدين، ثم للأقربين، ثم لليتامى، ثم للمساكين، ثم لابن السبيل. وينبغي أن نعلم أن ذكر هؤلاء إنما يقصد به تأكيد حقهم، ولم يذكر الله تعالى إنفاق المرء على نفسه أو على أولاده أو على زوجته، لأن الشأن في الناس أنهم يقومون بذلك بحكم العاطفة في إيثار النفس والزوجة والأولاد. ولذلك يقولون: لقد أوصى الله الولد بوالديه ولم يوصي الوالد بأولاده. وإذن فهذه الحقوق المذكورة لأصحابها في هذه الآية قد ذكرت ورتبت لتأكيدها، حتى لا تكون الحقوق الأخرى التي تغذيها العاطفة مضيعة لها أو مهونة لشأنها. وقدم الله الوالدين في ذلك لأنهما سبب وجود الإنسان، وهما اللذان ربياه وعنيا به أشد العناية وهو في حالة الضعف. ثم ذكر الأقربين لأنهم أولى الناس به وهو أولى الناس بهم، والنفقة عليهم بر وصلة رحم. ثم ذكر اليتامى لضعفهم وشدة حاجتهم إلى من يرعاهم ويكفلهم بعد موت أبيهم. وفي الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى، مبينا بهذه الإشارة درجة القرب. ثم ذكر المساكين وهم الذين يغلب عليهم السكون من الذل والضعف، كما ذكر ابن السبيل أي من انقطع في سفره. وختم الله تعالى بوعد عام يبشر به فاعل كل خير في أي مجال من مجالات الخير، فقال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وبذلك استوفت الآية ترتيب وجوه الإنفاق المعروفة في كل زمان ومكان، ثم فتحت الباب على مصراعيه لكل وجه من وجوه الخير قد توحي به ظروف الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان طرق الإنفاق حدثنا الشيخ محمد محمد المدني، أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
5: أهلا ومرحبا بك.
1: نستكمل مع حضراتكم أحكام الوقوف والابتداءات في الآية 81 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. تعرفنا على مواضع ثلاثة وقوف في هذه الآية، نأتي إلى موضع الوقف الرابع.
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله قائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف الرابع على إلا امرأتك من قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته، وهو وقف كاف، وعند الإشموني وقف حسن على القراءتين، وأرجح أنه كاف على القراءتين، لأن الجملة المبدوء بها بعد الوقف وهي قوله تعالى إنه مصيبها ما أصابهم جملة مستأنفة ابتدأت بإن مكسورة الهمزة مشددة النون، وهي مما يبتدأ به. ويرى البلاغيون أن جملة إنه مصيبها ما أصابهم مستأنفة استئنافا بيانيا، إذ من المتوقع أن يطرأ سؤال على ذهن لوط عليه السلام بعد قول الملائكة إلا امرأتك، يقول: ولماذا أو ما مصيرها؟ فيأتي الجواب: إنه مصيبها ما أصابهم، وذلك أنها كانت مع القوم بمشاعرها وعواطفها، ولذا قطعت جملة إنه مصيبها ما أصابهم عن جملة ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك للاستئناف البياني، أو ما يسميه البلاغيون شبه كمال الاتصال، إذ بين الجملتين تناسب في المعنى واتصال بوجه من الوجوه، إذ إن الجملة الثانية المبدوء بها بعد الوقف جوابا عن سؤال تثيره الجملة الأولى الموقوف عليها.
1: نعم، هناك من لم يستحسن الوقف هنا على جملة إنه مصيبها ما أصابهم واختار الوصل، فما مسوغ ذلك عندهم؟
5: نعم، وأما من لم يرى ذلك وقفا فعلى اعتبار أن جملة إنه مصيبها ما أصابهم مسوقة لتعليل الاستثناء على كونها مقول القول، أي لاستثناء امرأة لوط، والهاء في قوله إنه ضمير الشأن وتوكيد الجملة لبيان حتمية وقوع الوعيد، إذ إن هذا التهديد على لسان الملائكة جاء مزلزلا للقلوب، مؤكدا بإن واسمية الجملة وتهويله باسم الموصول المبهم. وهذا الحشد من المؤكدات يصور ما كان عليه لوط عليه السلام من الخوف والفزع، فجاءت هذه الأساليب المؤكدة لطمأنته ولتزرع الخوف في قلوب قومه بالتهديد المباشر، وإن شئت فقل، وفي إيثار الموصول ما في قوله تعالى ما أصابهم تهويل للوعيد والهلاك الذي ينزل بالقوم وتفضيعه. وعبر النظم الكريم بالفعل الماضي ما أصابهم، لأن كل آت بالنسبة لله تعالى فهو آت، إن خيرا وإن شرا، فإصابة القوم بتلك المصيبة واقع بهم لا محالة، قريبا جدا. لذلك قال ربنا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فكيف إذا كان الآتي مصيبة عظيمة، إذ في مادة الفعل أصابهم دلالة المصيبة الشديدة والداهية التي تحل بهم.
1: نعم، نأتي إلى موضع الوقف الخامس في هذه الآية 81 من سورة هود.
5: أما الوقف الخامس على ما أصابهم من قوله تعالى إنه مصيبها ما أصابهم، واختلف في درجته، فيرى الإمام أبو عمرو الداني أنه وقف أكفى مما قبله، وعند الإمام السجواندي وقف مطلق، وعند الجعبري وقف صالح، وعند العماني والقسطلاني كاف، وقال الأشموني وقف حسن.
1: نعم، ولكن ما رأي فضيلتكم في حكم هذا الوقف؟
5: والراجح في نظري أنه وقف كاف. لماذا؟ لأن الجملة المبدوء بها بعد الوقف وهي قوله تعالى إن موعدهم الصبح مستأنفة ابتدائية، قطعت عن التي قبلها اهتماما وتهويلا، فهذا خبر جديد يسديه الملائكة الكرام إلى سيدنا لوط عليه السلام في جملة أخبار تتلاحق وتتوالى بالبشارة، فإهلاك امرأته بشارة، ولا ريب أنه قد عانى منها طويلا وصبر عليها كثيرا حتى جاءها من الله تعالى ما تستحق. وجاء هذا الخبر مفصولا عما قبله، لأنه تعليل للأمر بالإسراء والنهي عن الالتفات المشعر بالحدث على الإسراء، وحكمته أنهم يكونون مجتمعين في مساكنهم فلا يلتفت أحد منهم، وكون الجملة المبدوء بها بعد الوقف مستأنفة ابتدائية جعلت الإمام الداني رحمه الله تعالى يصف هذا الوقف بأنه أكفى مما قبله.
1: نعم، دكتور عبد الكريم، ما سر الجمال في جعل الصبح هو وقت وقوع العذاب بهم؟
5: نعم، وعين الصبح موعدا لهلاك القوم لأنه وقت الدعة والراحة، فيكون حلول العذاب حينئذ أفظع، ولأنه أنسب أن يكون ذلك عبرة للناظرين، ويجوز أن يكون قد جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم، لأن النفوس فيه أودع والناس فيه أجمع، والصبح هو وقت بداية الناس لأعمالهم، فإن يأتهم العذاب في هذه الساعة مما يزيد من عذابهم بخلاف ما لو أتاهم وهم نائمون. والمعنى إن موعد هؤلاء المجرمين يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي مع طلوع الشمس. قال الله تعالى في سورة الحجر: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وهم داخلون في وقت الشروق، فكان ابتداء العذاب عند طلوع الصبح وانتهاؤه وقت الشروق.
4: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحانك ربنا، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز ثناؤك ولا إله غيرك.
1: سبحان

سبحانه وتعالى نور القلوب بذكره، وشرح الصدور بطاعته، وجعل الأذان نداء إلى رحمته، والصلاة صلة بين العبد وربه. نحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تحيي القلوب وتزكي النفوس، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى كل خير، والهادي إلى صراط الله المستقيم.

إخوة الإيمان، بعد قليل يوشك أن يصدح الأذان، فاستقبلوه بقلوب خاشعة وأسماع واعية وألسنة ذاكرة، فإن الأذان شعار الإسلام ودعوة الفلاح ومنحة الرحمن لعباده، فأنصتوا له ورددوا خلف المؤذن، وسلوا الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وافتحوا قلوبكم لنفحات هذا الوقت المبارك.

0: رحمته ظن لقدرته.
1: كنا مع المبتهل الشيخ ناصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 9:21 دقيقة، موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 4:31، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في 6:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المائدة، يتلو علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الله.

0: القدس.
1: يلا يا سيدي يا سيدي.
0: تكلم الناس في المسجد وكهلا.

0: اللهم يا سيدي. اللهم
1: وتبرئ الأسمد والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت

Mah, mah. Ayo, ayo, ayo.

0: سيدي.
1: فتح الله عليك.
0: الله الله الله.
2: تو کا

0: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني
1: Mm-hmm.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى خلق الأمانة. ضيفنا الكريم، من الآداب الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يتخلق بها صفة الأمانة. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد. أقول إن الشخصية المؤمنة لها صفاتها التي نسترشد بها ونعتز بها ونحرص عليها، نتخذ منها درع مقاومة في حياتنا التي نقيمها على الإيمان والكفاح والعمل والاستقامة. ومن هذه الصفات صفة الأمانة. والأمانة في مضمونها العام ومفهومها السليم هي أن يحفظ الإنسان كل ما بين يديه من أشياء أو حقوق أو تبعات، وهي صفة تلقي على صاحبها إحساسا عميقا بالتبعات الملقاة على عاتقه في كل شأن يقوم به، سواء كانت وظيفة يباشرها أو موضوعا يدرسه أو رأيا يعرضه أو مشروعا ينفذه أو شيئا ماديا أو معنويا أودع لديه وأتمن عليه، فهو يصونه ولا يخونه، وهو يقوم بحقه في كل حال من الأحوال وعلى أي وضع من الأوضاع، حتى ولو كان بعيدا عن أعين الرقباء والمتابعين، لأنه يؤمن في أعماقه بأن الرقيب الأعلى دائما معه، وهو الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا كان البعض يعتقد أن الأمانة تقتصر على حفظ الودائع المادية التي توضع عند إنسان ما لفترة من الزمان، فقد ضيق واسعة، لأن هذا ليس إلا لونا من ألوان الأمانة التي تتعدد وتتجدد، فتشمل المحسوس والمعقول والظاهر والباطن وما يتصل بالماديات والمعنويات وجميع الأعمال والفرائض والواجبات. ولعل هذا هو ما تفيده عبارة التوديع التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوها لأخيهم إذا ودعوه: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. واعلم أيها المستمع الكريم أن حمل الأمانة ثقيل، أبت السماوات والأرض والجبال حملها. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
4: صدق الله العظيم. ضيفنا الكريم، نود أن نتساءل: ماذا قال المفسرون في تفسير هذه الآية المباركة؟
5: قال كثير من المحققين إن الأمانة تشمل جميع التكاليف التي وجهها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان وأوجبها عليه، وهي تقتضي أن يكون الإنسان مخلصا في أداء واجبه، أمينا على أسراره، مراقبا ربه في حركاته وسكناته، متصفا في أعماله وأقواله بصفة الأمانة التي تجعله على الدوام مستمسكا بالعروة الوثقى لا يحيد ولا يميل عنها. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، والطهارة للصلاة أمانة، وكل واجبات الدين أمانة يجب الوفاء بها، وترك المحرمات أمانة، والودائع التي استودعكها الناس أمانة، والسر الذي بينك وبين أخيك أمانة، والأعمال التي تتولاها في جميع شؤونك أمانة، والقاضي ومن في حكمه يتحمل أمانة، والمدرس يتحمل أمانة، وأستاذ الجامعة يتحمل أمانة، والمهندس يتحمل أمانة، والطبيب يتحمل أمانة، والصانع يتحمل أمانة، والمزارع يتحمل أمانة، والموظف في وظيفته يتحمل أمانة، والتاجر في متجره يتحمل أمانة النصح في المعاملات وعدم الغش والخداع وتجنب المكاسب المحرمة، والسر الذي دار بينك وبين صاحبك أمانة، والأولاد في عنق الوالدين أمانة، والرجل في بيته يتحمل أمانة المسؤولية، والمرأة في بيتها تتحمل أمانة الرعاية للأبناء، والحديث الذي دار في المجالس الخاصة أو العامة أمانة. ولقد حث القرآن الكريم المؤمنين على حفظ الأمانة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
4: ضيفنا الكريم، صفة الأمانة من أجمل ما يتصف بها الإنسان، وبصفة خاصة يتصف بها أهل الإيمان والمرسلون وأولو العزم وأصحاب القيم والمبادئ الإنسانية. نرجو أن تجلي لنا تلك المعاني.
5: فلما كانت صفة الأمانة من أجمل ما يتخلق بها المؤمن، جعلها الله سمة واضحة من سماتهم، فقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وجعلها صفة لسفير الوحي جبريل، فقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وجعلها صفة لأنبيائه ورسله، فقال على لسان نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وقال على لسان هود عليه السلام: إني لكم رسول أمين، وقال على لسان صالح عليه السلام: إني لكم رسول أمين، وقال على لسان لوط عليه السلام: إني لكم رسول أمين، وقال على لسان شعيب عليه السلام: إني لكم رسول أمين. فاتفقت كلمتهم جميعا على أنهم أمناء على دعوة ربهم، أمناء على تبليغ رسالته إلى خلقه، لا يكذبون ولا يخونون، وهذه ابنة الرجل الصالح الحرة النبيلة النجيبة، قد أعجبت بالرجل الأصيل النبيل الأمين، فتقول لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس أجمع أن يتحلوا بصفة الأمانة، محذرا إياه

0: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
1: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
3: وأهلا بحضراتكم معنا ومع مسيرة حفظ القرآن الكريم، وذلك مع سورة النور.
2: هذا البرنامج أيها الإخوة نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: تلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 35 من سورة النور.
2: سورة النور أيها الإخوة كما قلنا لحضراتكم قبل ذلك سورة مدنية، وآياتها 64، وترتيبها في المصحف الشريف 24.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الله نور السماوات والأرض.
5: الله نور السماوات والأرض.
4: مثل نور

0: يهدي الله لنوره من يشاء
1: يهدي الله لنوره من يشاء
0: ويضرب الله الأمثال للناس
1: ويضرب الله الأمثال للناس
0: والله بكل شيء عليم
1: والله بكل شيء عليم
0: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

0: تسبح له فيها
1: يسبح له فيها بالغدو والآصال
0: يسبح له فيها بالغدو والآصال

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
1: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
0: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
1: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
0: والله

0: الجسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أي الإخوة المسلمون، في هذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 38 من سورة النور، وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم. الله نور السماوات، منورهما أو هادي أهلهما بهذا النور.
3: كمشكاة،
2: كنور قوة غير نافذة.
3: مصباح،
2: سراج ضخم ثاقب.
3: زجاجة،
2: قنديل من الزجاج صاف أزهر.
3: كوكب دري،
2: مضيء متلألئ صافي.
3: بيوت،
2: هي المساجد كلها.
3: أن ترفع،
2: أن تعظم وتطهر.
3: بالغدو والآصال،
2: أول النهار وآخره.
3: بغير حساب،
2: بلا نهاية لما يعطي أو بتوسع. يا الإخوة المسلمون، قلنا في حلقة سابقة إن الابتداء في القرآن الكريم، أي إذا ابتدأ القارئ قراءته للقرآن، أن يبتدئ بما يفهم معناه، وألا يكون الابتداء مغيرا للمعنى. ويجب على القارئ أن يلاحظ المعنى حينما يقرأ قراءة القرآن الكريم، وأن يفهم ما يقرأه. أخوة الإسلام، ونأخذ مثالا على الابتداء الخاطئ حال التلاوة. في الآية 64 مثلا، إذا فتحتم المصحف الشريف على سورة المائدة، الآية 64 التي تبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إخوة الإيمان، هذه آية، فلا يصح مثلا أن نبدأ من قول الله تعالى
3: يد الله مغلولة،
2: فبداية بهذه الطريقة بداية خاطئة. ولكن عندما نبدأ من صدر الآية ونقول وقالت اليهود يد الله مغلولة.
3: ولكن لماذا هذه البداية خاطئة؟
2: هذه البداية خاطئة التي هي يد الله مغلولة، لأن هذه العبارة في القرآن الكريم من قول اليهود وليست من قول الله سبحانه وتعالى. والحق سبحانه وتعالى يخبرنا أن اليهود قالوا تلك الجملة وهي يد الله مغلولة، لذلك قد عقب الحق سبحانه وتعالى بعدها فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي اليهود.
3: فهنا أخي المسلم، نقرأ هذه الآية هكذا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
2: فهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم مثل هذه الآية لا يصح أن نبدأ بها إلا بما أخبرنا حضراتكم عنها. أيها الإخوة، نكتفي بهذا القدر من هذا الحكم، وغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. إن لله تعالى جنودا كثيرة في الخلق وفي الكون، بل إن الإنسان نفسه يحوي الكثير والكثير من آلاء الله ونعمه، ويشتمل على الكثير والكثير من جنود الله الظاهرة والباطنة. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لعل الناس حينما يكونون بعيدين عن الله تعالى أراد الله تعالى بعباده خيرا فيقربهم إليه، وهذا القرب من الله تعالى إنما هو نعمة، فقد يسوق الله تعالى العباد إليه سوقا بابتلاء أو بنازلة أو بجند من جنود الله الخفية التي لا يعلمها البشر، لأن الله عز وجل أراد بهم خيرا. فقد تأتي المسرة من المضرة، وقد تأتي المضرة من المسرة، وما نراه بأعيننا خيرا ونفرح به ونسعد ونشتاق له قد يكون الشر كله فيه ونحن لا ندري، وما نراه بأعيننا شرا ونخاف منه ونحذره قد يكون الخير كله فيه ونحن لا ندري. ولذلك قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحظة.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم العمليات الجراحية لإصلاح العيوب الخلقية؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم. وبعد، فلقد خلق الله الإنسان أيا كان على أحسن هيئة وأجمل صورة، وفضله في الخلقة وأمر الخلق على كثير ممن خلق تفضيلا. قال المولى الكريم: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن أجل ذلك حرم الله على الإنسان الاعتداء على الهيئة التي أوجده عليها الله عز وجل، فقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإنه يجوز إجراء العمليات الجراحية بقصد إصلاح العيوب التي طرأت على الإنسان، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل طروء هذه العملية، أو كان العيب خلقيا يجوز له أن يجري عملية الإصلاح. ويستدل للجواز بعدة أدلة. أولا، روى النسائي في سننه عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق أي فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فالحديث يبين أن معالجة العيب المشوه لخلقة الإنسان، سواء كان عيبا خلقة أو عيبا طارئا ناتجا عن الحوادث، أمر مشروع. ثانيا، أصيبت عين قتادة ابن النعمان حتى وقعت على وجنته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدها نظرا. والحديث كما كسابقه يدل على جواز معالجة التشوهات التي خلفت عيوبا بالإنسان. ثالثا وأخيرا، كما أنه يمكن أن يستدل على الجواز بالقول بأن الشريعة من مبادئها جلب المصالح ودرء المفاسد، وفي جواز ذلك جلب مصلحة للمريض ودرء مفسدة عنه، وكل ما كان كذلك كان أمرا جائزا ومشروعا. والله أعلم، وصل لهم على سيدنا محمد وآله.
5: رسالة التالية إخوة الإيمان وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: اشتريت تليفونا بالتقسيط، وثمنه بالتقسيط يزيد على ثمنه كاش، وسمعت من بعض أصدقائي أن هذه المعاملة غير جائزة شرعا، لأنها تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فهل هذا صحيح أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فشراء التليفون بثمن معلوم ومدة سداد محددة جائز شرعا ولا حرمة فيه، ولا يمنع من ذلك كون الشراء بالتقسيط، كما أنه لا يدخل هذا في النهي عن بيعتين في بيعة ما دام الثمن محددا معلوما بين الطرفين لحظة العقد والاتفاق، وما دام قد توفر الرضا بين الطرفين. أيها المستمع الكريم، الأصل في البيوع أنها جائزة شرعا ما دام الطرفان راضيين، ما لم يشتمل البيع على حرام أو غرر أو جهالة. يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والزيادة في ثمن السلعة عند الدفع الآجل أي بالتقسيط مباحة شرعا إذا كانت معلومة ومتفقا عليها، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وذلك لأن النهي يشمل حالتين: الأولى أن يبيع الإنسان شيئا له ثمنان، ثمن الكاش وثمن التقسيط، ثم يأخذ المشتري السلعة دون تحديد للثمن الذي سيلتزم به، مما يجعل الثمن مجهولا. الثانية أن يشترط البائع مقابل بيعه السلعة أن يبيع له المشتري شيئا آخر أو أن يقرضه مالا، فيصبح العقد معلقا بما لم يحدد بعد، وهذا يؤدي إلى الجهالة والغرر. أما في واقعة السؤال، فقد تم الاتفاق على الثمن الإجمالي ومدة السداد قبل الانفصال عن مجلس العقد، ولم يشترط البائع أي شيء آخر، فالعقد صحيح ولا يقع ضمن النهي عن بيعتين في بيعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل كل عقد يبرمه الإنسان، فيجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: شراؤك التليفون بالتقسيط بثمن يزيد عن ثمن الكاش جائز شرعا ولا حرج فيه ولا حرمة فيه، طالما اتفقت مع البائع على الثمن الواجب سداده والمدة التي يسدد الثمن فيها، وتوفر الرضا بينكما، ولم يكن هناك اشتراط على أن تقرضه أو أن تبيع له شيئا مقابل بيعه لك. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، نذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تشجيعا لهم وتحفيزا للوصول إلى الجودة والكمال وإتقان كتاب الله عز وجل حفظا وأحكاما وأداء. واليوم نستمع إلى سورة الفرقان بصوت الطالب محمد أحمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا

صهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن

الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له

0: يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى سورة الفرقان بصوت الطالب محمد أحمد حسن من طلاب الأزهر الشريف، حتى نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الإسراء يتلو علينا القارئ شيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في بلادنا وفي أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد حتى الثانية من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وهذه تحياتي فؤاد حسان. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا
1: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم البر هو حسن الخلق، ويكون بكف الأذى عن الناس وبذل الخير لهم وطلاقة الوجه والصبر على أذاهم. ثم يعلمنا أن الإثم ما تردد وأثر في النفس ألا تنشرح له ولا تطمئن إليه، وأن يكره العبد أن يطلع الناس عليه. سبحان

أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله، وجهاد في سبيله، وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام، ولين الكلام، وحسن الخلق. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لا سبيل إلى السعادة الأخروية إلا بالإيمان الصادق وحسن الخلق، فليس للإنسان إلا ما سعى.

أيها الإخوة المؤمنون، حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، حسن الخلق يجنب صاحبه منزلة السوء يوم القيامة، وسوء الخلق يجعل صاحبه في منزلة السوء. ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. أيها الإخوة المؤمنون، حسن الخلق يحفظ حسنات العبد، وسوء الخلق يجعلها هباء منثورا. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. يقول أهل التفسير: قد فاز ونجا من طهر نفسه بالإيمان والطاعة، فصار زاكيا طاهرا بنعيم الجنة، وقد خسر من أهمل نفسه بكفر أو معصية. أيها الإخوة المؤمنون، مما يعين العبد على إصلاح نفسه الدعاء لها بالتقوى والصلاح والإصلاح. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: وكم يسر أتاها.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. الآن مستمعينا، حان موعدكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ طه الفشني، نستمع إليه في هذه التلاوة من صور الحجرات والشرح والنصر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني، والذي تلا علينا من سور الحجرات والشرح والنصر. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ونستمع إليه في تلاوة من سورة الشعراء. أما في 12:15 إن شاء الله من سهرة الليلة، نستمع إلى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في تلاوة من سورة يوسف تذاع إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. منتصف الليل في القاهرة،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالقرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الكتاب الذي تضمن المنهج القويم، وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وهو نور الله المبين وحبل الله المتين والصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ولا تفنى عجائبه وعطاءاته متجددة. ولم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقد ركز هذا الأثر لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، ركز على فضائل كتاب الله حين يتلى في البيت، وخص بالذكر ثلاث فضائل. الأولى: عندما يقرأ في البيت يتسع هذا البيت على أهله، فيستشعرون سعة وسعادة فيه، ولا يملون تواجدهم فيه، بل يأنسون بإقامتهم فيه ويحبونه. والفضيلة الثانية: تحضره الملائكة، وهذا يعني طهارته وصلاح أهله. والفضيلة الثالثة: تهجره الشياطين، فلا تتواجد بداخله. والفضيلة الرابعة: يكثر خيره ويبارك الله تعالى فيه. وأفاد الأثر أيضا حرمان البيت الذي لا يقرأ القرآن فيه من الفضائل السابقة، فيستشعر أهله الضيق ويصيبهم الملل، ويحسون بانقباض النفس وضيق الصدر، كما يحرم من حضور الملائكة، بل وتحل الشياطين فيه وتتواجد وتتكاثر. وقد اعتمد سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه على المقابلة بين شطري الأثر ليبرز أهمية تلاوة القرآن في البيوت، وليحذر في ذات الوقت من هجر التلاوة في البيت.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، متحدثا عن ثمرات تلاوة القرآن الكريم في البيوت. نتساءل الآن عن ثواب تلاوة القرآن بمزيد من التبيان.
2: كما هو معروف أن تلاوة القرآن باب عظيم لتحصيل الحسنات، فقد روى الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وفصل سيدنا علي رضي الله عنه، فصل القول في من يقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، ومن يقرأ على وضوء، ومن يقرأ وهو على غير وضوء. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه وهو في غير صلاة وهو على وضوء ف25 حسنة، ومن قرأه على غير وضوء ف10 حسنات. ومن جهة أخرى، فإن هناك من يتقن التلاوة ولا يجد معاناة فيها، وهناك غير الماهر بها. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بعظمة أجر كل منهما. روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كما دلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ القرآن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها.
1: لكن أستاذنا الكريم، هناك آداب لا بد أن تتوافر في قارئ القرآن الكريم.
2: يراعى نظافة المكان وطهارته وطهارة البدن والثوب، ويفضل أن يكون على وضوء، ولا يصح للحائض أو الجنب أو النفساء أن تقرأه إلا بعد طهارة. كما يراعى أن تكون القراءة صحيحة وفق ضوابط الأحكام التي بينها القراء، فيعطي كل حرف حقه في الإخراج والنطق والمد والإدغام والإخفاء والإظهار وغير ذلك. ويراعى كذلك أن تكون القراءة واضحة، وأن يكون النطق سليما، بحيث تكون الحروف واضحة ومفسرة ومميزة عن بعضها. فقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نريد اليوم أن نتعرف على الحكمة من وجود الشريعة الإسلامية. لماذا احتاجت البشرية إلى الشريعة؟ وبالنسبة للفلسفة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة الفرد والمجتمع يا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعة في اللغة هي الطريق الواضح الموصل إلى الماء، ثم استعملت في الطريق المستقيم الموصل إلى النجاة، وفي الاصطلاح أي في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية معناها ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام والعقائد والأخلاق والآداب والمعاملات التي تنظم علاقتهم بالله وبأنفسهم وبغيرهم، فهي تشمل العقيدة والعبادات والأخلاق والأسرة والاقتصاد والقضاء والعلاقات الاجتماعية، فهي ليست قانونا فقط وليست روحانية مجردة فقط، بل تجمع بين الأمرين، لقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالله وصف ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه شريعة، أي طريق واضح ومنهج كامل للحياة. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، مما يدل على أن النظام التشريعي الإسلامي بلغ درجة الكمال التي تمكنه من توجيه حياة الإنسان. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهي من أكثر الآيات جمعا لمقاصد التشريع. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، الذي يدل على أن الهداية الفردية والاجتماعية مرتبطة بالرجوع إلى الوحي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الذي يدل على أن الجانب الأخلاقي جزء أصيل من فلسفة الشريعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهو أصل كبير في فلسفة التيسير ورفع الحرج.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نستمع إلى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في تلاوة من سورة يوسف تذاع إحياء لذكرى. ولد القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بقرية الناسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 3 أكتوبر من عام 1947 من الميلاد. تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، حيث عمل واعظا عقب تخرجه مباشرة. حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه سن 10 من العمر. التحق الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بالمعهد الديني بمدينة المنصورة ليتلقى العلوم الدينية، ولأنه من حفظة القرآن الكريم استطاع أن يستوعب المنهج الدراسي بسهولة واقتدار، فاهتم به الشيوخ والمدرسون لأنه يتمتع بمواهب متعددة ظهرت من خلال رغبته القوية في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى بصوت عذب جميل، وكذلك الابتهالات والمدائح النبوية والقصائد الدينية. التحق الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بالإذاعة قارئا في عام 1986، وفي يوم 26 من يوليو من عام 2017 من الميلاد انتقل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمه الله إلى جوار ربه. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في هذه التلاوة من سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الم را تلك

سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد.

المشايخ. الله اكبر.

tarikan. Baru. Selamat. Tarikan.

الله أكبر، الله أكبر.

فانصرهم

0: فصبر جميل.
1: كمان الصلاة على النبي.

النبي.

الله أكبر عليه الصلاة والسلام.

الله عليه الصلاة والسلام.

وكذلك

Allah'a emanet olun.

معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولقد

هكذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وقد تلا علينا من سورة يوسف، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى والتي كانت بالأمس. رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمة واسعة، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

ومن يعشق هواك ومن يعشق

我干。

0: الساعة الآن 1:00 القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 65 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ

يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون

عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء،

الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه

ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت

الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

العظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان

0: ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة آل عمران، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 13 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:30. فيما يلي نبقى مع هذا الإبتهال والشيخ محمد الفيومي.
2: إلهي يا سميع ويا بصير،

استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد الفيومي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 13 إلى 10 دقائق تلتقي في 14 إلى 10 دقائق إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وصلاة الفجر تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ويؤذن بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جادة، وسأكون معكم في نقلها على الهواء مباشرة من أسرة المذيعين فؤاد حسن، ومعنا من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع الختمة المرتلة وبصحبة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي الذي يرتل علينا من سورتي الفتح والذاريات بدءا من الآية 27 من سورة الفتح.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

الميتاء كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع

أروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق.

0: رد علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من سور الفتح والحجرات وقاف والذاريات، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

يا رب. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ محمود البجرمي وما يتيسر من سورة الروم.

هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ محمود البجرمي الذي تلا علينا من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي في هذه التلاوة من سورتي المرسلات والنبأ.

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورتي المرسلات والنبأ، تلاها القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في حوالي الساعة 4:10 في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وابتهال للمبتهل محمد عبد الحميد جاد. يتابع صلاة الفجر من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان، وينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفرقان يتلوها القارئ الشيخ محمد عاطف الطحان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.